طب يعني يا بخته يا سعادته يا هناء اللي ما يعملش اللي فات ويعمل اللي جاي. طب ايه اللي جاي اللي احنا نعمله يا كاتب المزمور؟ وهنا الكاتب بينقلنا للفئة التانية أو الطريق التاني اللي بيسميهم فئة الأبرار، ويرسم كاتب المزمور مراحل الانضمام للفئة دي. الخطوة الأولى إن في ناموس الرب يكون مسرته. عارفين كلمة مسرته يعني إيه؟ يعني مش بس سعادته أو استمتاعه، لكن ليها بعد أعمق من كده، يقصد بيها رغبته إرادته. وكلنا عارفين إن الرغبة والإرادة برضو بتبتدي بفكرة في الذهن. في بعض الأحيان أنا وإنتم مش بنلاقي أو مش بنحس بسعادة لما نقرأ الكتاب المقدس، لكن كاتب المزمور بيقول إنه لازم يكون عندك الرغبة والإرادة في قراية كلمة الله، بغض النظر ممكن تكون شاعر بإيه أو حاسس بإيه في الوقت ده. الخطوة التانية والمرحلة التانية اللي هي في العدد التاني، يقول كاتب المزمور في ناموس الرب يلهج نهارا وليلا. فمش مجرد إنه أنا عايز أو نفسي أقرأ الكتاب المقدس، لكن كمان أنا باخد قرار إنه الفكرة اللي بتبقى في ذهني في الوقت ده إني كمان بجتر عليها، يعني بتغذى عليها، يعني ذهني بياخد ويدي فيها طول اليوم. كلمة يلهج في اللغة العبرية بتيجي بمعنى يقرأ بصوت منخفض أو يتمتم، وكمان معناها إنه يتأمل ويفكر. فمعنى يلهج نهارا وليلا هو إن الذهن يمتلي بكلمة الرب. أيوة، يعني بشكل عملي نعمل إيه؟ بشكل عملي يا حبايب لازم يكون عندنا الرغبة والإرادة في قراية يومية مستمرة منتظمة في الكتاب المقدس، بغض النظر أنا مبسوط أنا حزين أنا فرحان. المشاعر مهمة وكل حاجة، لكن ما يبقالهاش دور في الانتظام في قرايتي للكتاب المقدس كل يوم. دي أول خطوة. الخطوة الثانية إنه الذهن يمتلي بكلمة الله، يستعدها في عقله وقلبه ويتأملها. وبنظرة مستقبلية كاتب المزمور بيقول إيه نتيجة ونهاية كل طريق. بالنسبة للأشرار بيرسم تشبيه وصورة وبيقول إنهم زي العصافة. عارفين العصافة دي عبارة عن إيه؟ دي عبارة عن أي نبات أو أي شيء بلا جذور بلا ثمر بلا فايدة، يعني ملوش قيمة تقريبا، زيه زي التبن. تعمل إيه بقى العصافة قدام شوية هوا؟ تعمل إيه؟ مش هتقدر تعمل أي حاجة، فالريح بتحملها والهواء بيحملها إلى حيث لا تعلم ولا تشاء. وده بيوضح إزاي إن الشخص مننا لما بيعيش في الخطية تحت سلطان إبليس ملوش لا قرار أو إرادة. أما بالنسبة للأبرار فداهم صورة تشبيه منهم شجرة، الشجرة دي مغروسة وليها جذور وعند مجاري المياه، عكس التبن والعصافة تماما. فالشجرة ليها جذور وثمار، وفي النهاية هيكملوا مع الرب ليه كل المجد. يا رب بنشكرك من كل قلب لأجل كلمتك المقدسة. صلي من كل قلب إنك تدينا الرغبة والإرادة للمسير معاك، رغبة حقيقية بعيد عن المشاعر، للالتزام في قراية الكتاب المقدس كل يوم. ادينا إن احنا نشوف ونعيش ونختبر معنى إن الشخص فينا كل ما يصنعه ينجح في المسير معاك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

احنا بنيجي هنا عشان نشكر ربنا، وبنيجي هنا عشان نقول له انه احنا ممتنين لمسيرك معنا. بس احنا مش جايين نرنم لحد، احنا جايين كلنا مع بعض نرنم ونشكر الهنا العظيم الوحيد اللي قال على نفسه ان هو الطريق والحق والحياه، هو سلامنا. الترانيم اللي جايه دي بالذات في الجزء الاولاني كلها معروفه، فالعدد اللي موجود قدامنا واللي فوق في الجاليري واللي بره غالبا محتاجين ان صوته، اتوقع ان صوته يبقى اعلى مننا حتى بالمايكات. احنا عايزين نفرح بالرب، احنا جايين نشاور عليه، بس نقول هللويا الهنا عظيم، انا ليا اله عظيم. شاركونا بكل الترانيم بالذات في الوقت اللي في العالم.

0: ابسط درس.
1: ربي انا عايز ارنم ليك، عارفينها؟ عايزين نسمعكم.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: الوقت اللي ساعات الله بيسمح فيه ان احنا ندخل في موضوع حزن وألم هو ده الوقت اللي اختبره إشعياء في إشعياء 6 لما بيقول في سنة وفاة عزية الملك. في سنة كان إشعياء باني كل أماله على عزية، لكن عزية مات. وساعات بتحس ان السند اللي مسنود عليه راح، تحس ان الشخص اللي انت كنت بتحلم تبني معاه حاجات كتيرة راح، لكن إشعياء يقول رأيت السيد الرب. لو انت فقدت حتى عزيز عليك ما تخليش الدموع تحوش عنك انك تشوف الله. بيقول في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد. دخل إشعياء الهيكل مليون مرة، لكن في المرة اللي دخل فيها حزين مكسور هي المرة اللي فتح عينه وشاف الرب جالس. عايز أقولك النهاردة لو عينك مليانة دموع، لو قلبك مكسور، ده الوقت اللي تخش فيه محضر ربنا، ومش هتشوف ربنا بالطريقة العادية، مع أنك دخلت الكنيسة ودخلت الخلوة بتاعتك 100 مرة، بس في المرة دي رأى السيد جالس. ولما تشوف السيد جالس هتسمع أحلى ترنيمة، قدوس قدوس قدوس رب الجنود. إشعياء ما سمعش الترنيمة دي مع أنه نبي عظيم، غير في المرة اللي كان حزين ومكسور على وفاة حد راح منه. إشعياء ما اكتشفش أنه خاطي ومحتاج خلاص غير لما شاف نفسه قدام السيد الجالس. يقول قلت ويل لي أني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين. إشعياء النبي العظيم ده كان طول عمره فاكر نفسه أعظم نبي، بس لما دخل محضر الله في وفاة عزية الملك قال أنا نجس. بس بنعمة ربنا يطير ملاك من على المذبح ويمس شفتيه، وربنا يقول بقى الإرسالية اللي على حياة إشعياء، وهي الإرسالية على حياتك، من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ قال له يا رب أنا جاهز، أنا ريدي، أنا مستعد، أنا مستعد. أنا عايزك النهاردة تقول له يا رب أنا مستعد. ما بقاش في وقت نضيعه. لو بتتفرج على ماتشات الكورة لما بيجي حد يرفع كورنر تلاقي الفريق بتاعه كله موجود قدام الجون وكل واحد بيشاور له بيقول له أنا متاح، I'm available. أنا عايزك تتعلم تصحى كل يوم الصبح وانت بتصلي قول يا رب I'm available، أنا متاح ليك يا رب، أنا متاح ليك، استخدمني. واوعى تنسى انه ما بقاش في وقت نضيعه.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق يا رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.

يا رب أشكرك لأن أنت راعية، بشكرك لأن أنت ولينا، بشكرك لأنه يا بختنا بيك يا رب. بنجي نسكن يا رب في ستر العلي، بنحتمي في رعينا، بنستخبى يا رب في شخصك. الرب راعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت يا رب معايا. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة اللي جايه.

مزمور 130 بيقول: من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي. إن كنت تراقب الأثام يا رب يا سيد، فمن يقف؟ لأن عندك المغفرة لكي يخاف منك. انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي، وبكلامه رجوت. نفسي تنتظر الرب أكثر من المراقبين الصبح، أكثر من المراقبين الصبح.

يا رب مصدقين انه انت عندك رحمة، قلبك يا رب مليان رحمة، عندك فدا كثير يا رب زي ما كلامك بيقول في المزمور. يا رب مصدقين انه السماء مليانة رحمة وفدا، مصدقين يا رب انه عندك حياة يا رب، عندك سلام، عندك يا رب راحة لكل تعبان، عندك يا رب ايدين مفتوحة وحضن يا رب نجري عليه، اسمك يا رب برج حصين نجري اليه ونتمنى. يا رب بنستخبى فيك، بنستخبى في رحمتك، بنقعد عند رجليك يا رب عشان نستقبل منك رحمة وفدا كثير. يا رب أؤمر يا رب باللي رب قلبك يا رب مليان بيه، حياة وسلام ورحمة وفدا. يا رب اللي في السماء يكون على الأرض، اللي في قلبك يا رب يكون لينا. انت ما عندكش ظلمة، انت عندك نور، لأنه انت نور وبنورك نرى نور. يا رب ده الحق وده كلامك. يا رب شكرا لأنه انت موجود، انت مش بعيد يا رب عن حياتنا وعن تفاصيلنا وعن ظروفنا. ولو يا رب الحاجات اللي حوالينا بتدعو يا رب لظلمة والاكتئاب ولا معنى، لكن يا رب انت عندك المشهد مختلف. انا متأكدة ومتيقنة يا رب انه السماء فيها منظر مختلف. يا رب بنعلي اسمك، بنطلبك، بنطلب اللي في قلبك لينا رحمة ومحبة وسلام وفدا كثير. آمين.

قوتنا. بشكرك لأنه أنت الحاضر والمستقبل يا رب، إحنا فيك يا رب حياتنا مضمونة. بشكرك يا رب مهما كان في ظلام حوالينا، مهما يا رب سرنا في وادي ظل الموت، نشكرك لأن أنت معنا. ليك كل المجد. أمين.

يحكى عن أتوبيس في مدينة زحمة جدا، كان مليان الأتوبيس ده بناس كتيرة في نهاية يوم طويل. الناس دي كانت كلها تعبانة ومرهقة، وبصراحة كانت باردة كده ناحية بعض، ناس عمالة تزعق في بعض وناس بتزق في بعض بقصد ومن غير قصد، محدش عارف. بقى طلعت ست حامل الأتوبيس الزحمة ده ولا حد وقف لها ولا أي حاجة. قرب الأتوبيس من محطة وابتدى سواق الأتوبيس ينادي على الكل بصوت عالي: يا جماعة أنا عارف إن اليوم كان طويل ومتعب على الكل، أنا مش في إيدي حاجة أقدر أعملها بحيث أغير الجو أو أخفي الزحمة، لكن في إيدي حاجة أعملها. لكل واحد نازل من الأوتوبيس أنا همد إيدي ليكم وافتحها، وإنت نازل ارمي كل مشاكلك بين إيديا، ماشي؟ ما تروحش بيتك بمشاكلك وما ترجعش لعيلتك بأحمالك، سيبها معايا، وأنا مروح هعدي على نهر وهفتح شباك الأوتوبيس وارمي كل مشاكلكم في مية النهر. وكأنه ظهر أوتوبيس تاني في يوم تاني مختلف، الناس كلها حالها اتبدل. الناس ابتدت تضحك جوه الأوتوبيس وابتدت تبتسم لبعض، واللي كان متجاهل اللي جنبه واللي حواليه ابتدى يبص للي حواليه ويبتسم لهم. وفعلا لما وصلوا المحطة وقف السواق وفتح ايده زي ما وعد، وابتدى كل واحد يعدي يعمل نفسه وكأنه بيرمي أحماله بين ايدين السواق. ناس كانت بتعمل كده وهي مبتسمة، وناس كانت بتعمل كده ودموعها على خدها. فضل السواق يعمل كده في كل محطة لغاية ما وصل عند النهر. يمكن ده عمل يبان إنساني ونبيل، بيحاول فيه شخص يخفف على اللي حواليه مع انه مش في ايده يحللهم مشاكلهم، بس في شخص موجود. الشخص ده هو الرب يسوع، نادى عليا ونادى عليك وقال كده: تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. بيتنادى علينا ملقينا كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم. والجميل في الهنا اننا مش لازم نستنى في نهايه اليوم عشان نرمي احمال اليوم كله عليه، لكن ينفع في اي وقت من يومي وبعد اي موقف بمر فيه ارفع عيني ربنا واقول يا رب بحط بين ايديك مشاكلي ومصدق انك انت هتتولى امري، بحط بين ايديك الازمه وبصدق انك انت اللي عندك المخرج. ده مش بس كده، هو مش وعدني بس ان الازمه هتعدي، ده هو بنفسه هيعدي معايا وسط الازمه ومش هيسيبني اعدي فيها لوحدي. يا بختك ويا بختي لو انا قادره ارمي همي عند الهي وارتاح، لاني مطمنه انه راعيا وابويا واللي هيعدي بيا كل موقف وكل مشكله وكل ازمه وكل معضله مستحيله.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: يا ابني لا تنس شريعتي، بل ليحفظ قلبك وصاياي، فإنها تزيدك طول أيام وسني حياة وسلامة. لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفطنة صالحة في أعين الله والناس. توكل على الرب بكل قلبك، وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك عرفه وهو يقوم سبلك. لا تكن حكيما في عيني نفسك، اتق الرب وابعد عن الشر، فيكون شفاء لسرتك وسقاء لعظامك. أكرم الرب من مالك ومن كل باكورات غلتك، فتمتلئ خزائنك شبعا وتفيض معاصرك مسطارا. يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه، وكأب بابن يسر به. طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة، وللرجل الذي ينال الفهم، لأن تجارتها خير من تجارة الفضة، وربحها خير من الذهب الخالص. هي أثمن من اللآلئ، وكل جواهرك لا تساويها. في يمينها طول أيام، وفي يسارها الغنى والمجد. طرقها طرق نعم، وكل مسالكها سلام. هي شجرة حياة لممسكيها، والمتمسك بها مغبوط. الرب بالحكمة أسس الأرض، أثبت السماوات بالفهم. بعلمه انشقت اللجج، وتقطر السحاب ندا. يا ابني لا تبرح هذه من عينيك، احفظ الرأي والتدبير، فيكونا حياة لنفسك ونعمة لعنقك. حينئذ تسلك في طريقك آمنا، ولا تعثر رجلك. إذا اضطجعت فلا تخاف، بل تضطجع ويلذ نومك. لا تخشى من خوف باغت، ولا من خراب الأشرار إذا جاء، لأن الرب يكون معتمدك، ويصون رجلك من أن تؤخذ. لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. لا تقل لصاحبك اذهب وعد فأعطيك غدا وموجود عندك. لا تخترع شرا على صاحبك وهو ساكن لديك آمنا. لا تخاصم إنسانا بدون سبب، إن لم يكن قد صنع معك شرا. لا تحسد الظالم ولا تختر شيئا من طرقه، لأن الملتوي رجس عند الرب، أما سره فعند المستقيمين. لعنة الرب في بيت الشرير، لكنه يبارك مسكن الصديقين. كما أنه يستهزئ بالمستهزئين، هكذا يعطي نعمة للمتواضعين. الحكماء يرثون مجدا، والحمقى يحملون هواناً.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

0: أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان النهاردة الأبطال المختارين. فأخبار الأيام الأولى إصحاح 12 بتحكي عن قصة هروب داود ب600 بس من جيشه، وكان يائس وخايف من محاولات الملك شاول لقتله أكتر من 12 مرة والرب ينقذه. بس الرب من صلاحه حط على قلب رجال جبابرة حرب يسيبوا جيش الملك شاول وينضموا لجيش داود، وضحوا بمراكزهم الحربية ومهياتهم وراحتهم وخضعوا لصوت الرب. وده اللي الرب طلبوا مننا النهاردة، مهما كانت مشاغلنا وأتعبنا لازم نتمم دعوة الله ليه، وهي الصلاة وإنقاذ أولاده التعبانين اليأسين المقهورين بالخطية والعالم. تعالوا نشوف صفات الأبطال دول اللي الرب شايفنا زيهم. مكتوب جبابرة البأس، رجال جيش للحرب، صافوا الأطراس ورماح ووجوههم كوجوه الأسود وهم كالظبي على الجبال في السرعة. بمعنى الجبابرة دول اللي هو إحنا رجال مدربة على استخدام كل أنواع الأسلحة، وكمان بيحاربوا بإيديهم اليمين والشمال، أصل ما فيش حاجة في إيديهم شغلاهم. بيمتازوا بالسرعة والقوة زي الظبي، يعني مش بيضيعوا وقت، دايما جاهزين مستعدين، عندهم يقظة ووعي روحي، فاهمين إن التأجيل يعني موت وخسارة. عنده قوة، مفيش تهاون، داخل وهنتصر، مفيش احتمال أصلا للهزيمة. عارفين إن خطة إبليس إنه يسرق وقتك اللي هو عمرك، اللي الله هيسألك عنها لأنها وزنة وإتمنك عليها. هيسألك ضيعت وقتك وعمرك في إيه؟ في خناق وزعل وخصام وشغل ومستقبل الولاد؟ أعرف شخص حكالي عنده 70 سنة، قال لي عمري كله اتسرق مني، ضيعته في الشغل وتأمين مستقبل الأولاد على حساب حياتي الروحية وعلاقتي بالرب، وكان في أشد الندم. تعالوا نرجع ونشوف آخر صفة بتقول وجوههم كوجوه الأسود. أنا وقفت ودورت كتير في صفة الأسد وبصراحة انبهرت. بيقول إنه بيتصف بالشجاعة، القوة، القيادة، الحماية، العزيمة، الإرادة القوية. والرائع إن الله منحنا إحنا كل الصفات دي بالنعمة والروح القدس. الأسد يا جماعة هو الملك، وإحنا الله جعلنا ملوك وكهنة. الأسد هو ملك الغابة المقاتل، يعني دايماً بيبادر بالهجوم على فارسته. هو القائد اللي بيأمر ويحدد ميعاد الخروج للحرب، كل قبيلة بتتبعه حتى لو قابلهم مخاطر ووحوش، هو مكمل، مفيش حاجة هتوقفه. هو اللي بيحامي ويدافع عن قبيلته باستماتة، ودايما في المقدمة حتى لو النتيجة موته، المهم إنقاذ القبيلة. شفت فيلم كرتون اسمه لاين كينج، بيحكي عن أسد زعيم خرج يفرج ابنه الوحيد سيمبا عن المملكة ويملكه عليها، بس خرج عليهم ذئاب كتيرة وكان هدفهم حاجة واحدة، قتل سيمبا والقضاء على المملكة. بس الأب هرب سيمبا وقعد يعطلهم ويحارب الذئاب لإنقاذ الملك، بس للأسف مات وسيمبا عاش والمملكة تم إنقاذها. عارفين لو إحنا ما وقفناش نصلي بدموع، إبليس هيقدر يقضي على أولادنا بالخطية والإدمان، وكمان هيقدر يهدم بيوتنا ويدمر علاقاتنا. من مميزات الأسد زئيره، في زئيره بيعلن بداية الحرب، وأول ما القبيلة تسمع زئيره تتجمع، بزئيره بيظهر قوته وبيرعب العدو. تخيلوا زئيره بيتسمع من مسافة 5 ميل، يعني بيهز الغابة. تعالوا نطبق الكلام ده بقى علينا. الله بيقدم دعوة للكل، لازم نتحد جماعة المؤمنين ككنيسة بكل طوايفها علشان نكون الجيش المعد للقتال. هدفنا واحد، الصلاة والهجوم على العدو، ونسترد أولادنا وعائلتنا ونخرج من زواتنا وتحدياتنا. لازم نتسلح بسلاح الله الكامل بشدة قوة الله، وتكون وجوهنا وجوه الأسود، نزمجر في وش العدو ونرعبه، مش نخاف منه ولا نستنى حتى هجومه علينا. ونؤمن إن الله بيقدر جدا تعبنا وصلاتنا ومحبتنا وخدمتنا وكل حاجة بيسجلها بالذهب في رصيدنا السماوي. أنا بصدق إن النصرة لينا أكيدة، لأننا زي إلهنا هو الأسد الغالب من سبط
1: يهوذا، ودي مكانتنا فيه. يلا قوموا نحارب ونسترد أولادنا وبلادنا من فخ إبليس. آمين.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته، الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك، حتى لو ما خفناش يكفي وجودك أنت، وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. يصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

أهلا بكم حبايبي الرب الغالين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عن حطاب، والحطاب هو الشخص اللي بيقطع الأشجار. الحطاب ده كان بيدور على شغل، فكان في تاجر بيدور على حطاب لأنه عنده مجموعة من الأشجار عايز حد يروح يقطعها. فلقي الحطاب ده فاداله منشار وقاله من فضلك روح اقطع لي الأشجار اللي في المنطقة الفلانية. فأول يوم الحطاب قطع 15 شجرة، فالتاجر اتبسط جدا لأن الحطاب كان بيشتغل بهمة ونشاط وحماس. بس بعد كده لقي بيقطع 10 أشجار، بعد كده 7 أشجار، بعد كده 5 أشجار. العدد عمال يقل كل فترة والتانية عن أول مرة. راح الحطاب لصاحب العمل وقال له أنا آسف، أنا بعتذر، أنا مش عارف إيه اللي بيحصل. أنا كل يوم بروح للشغل من الصبح بدري لغاية غروب الشمس وببذل قصارى جهدي في قطع الأشجار، لكن معرفش ليه الأشجار بتقل معايا كل مرة. فسأله التاجر وقال له طب إمتى آخر مرة سنيت المنشار بتاعك؟ فالحقيقة رد عليه كده وقال له أنا مشغول اليوم كله بقطع الأشجار وما عنديش وقت عشان أروح أسن المنشار بتاعي. القصة دي بتعلمنا درس مهم جدا، كان لازم على الحطاب ده أن يروح يسن المنشار عشان يكون متجدد ويقدر يقطع الأشجار اللي هو عايزها. عامل بالظبط زي مرات كتيرة بنشوف عداد البنزين بتاع العربية عمال ينقص قدام عينينا وإحنا مش بنبالي، فنكتشف أن العربية تيجي في وقت وتروح واقفة لأن إحنا تجاهلنا عداد البنزين. حياتنا الروحية مرات كتيرة بتكون زي كده، بنهملها، بنأثر فيها، لا بنقرأ كتاب ولا بنصلي ولا بنتمتع بشركة مؤمنين ولا بالخدمة ولا بالكنيسة، ونكتشف ان حياتنا عمالة تتضاءل وتنقص وتقل وتقل، واحنا مرات كتيرة مش عارفين انا ليه حياتي مش قوية زي زمان. علينا ان احنا ننمو في حياتنا الروحية. مكتوب عن يوحنا في لوقا 1:80، اما الصبي اي يوحنا كان ينمو ويتقوى بالروح، ده اللي احنا محتاجينه. ومكتوبة نفس الكلام عن الرب يسوع في لوقا 42، وكان الصبي يسوع ينمو ويتقوى بالروح ممتلئا حكمة. مكتوب عن داود في صموئيل 2:3-1، كان داود يذهب يتقوى وبيت شاول يذهب يضعف. حقيقي مرات كتيرة حياتنا كده، مرات حياتنا بتذهب تتقوى لما نديها كل العوامل والعناصر الروحية اللي تنميها وتقويها، ومرات كتيرة تضعف وتقل. في مزمور 45:1 بيقول كاتب المزمور فاض قلبي بكلام صالح. ده وصل إلى مرحلة الفيضان والامتلاء. في أشعياء 40:31، أما منتظر الرب يجددون قوة، أي يعيدوا شحن القوة من جديد، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. ميخا 3:8 بيقول لكنني ملآن قوة روح الرب وحقا وبأسا لأخبر يعقوب بذنبه. فحزقيال 47:3-5 يقول كده قاس 1000 ذراع وعبرني في المياه والمياه إلى الكعبين، وقاس 1000 ذراع وعبرني في المياه والمياه إلى الركبتين، ثم الحقوين، ثم نهر لم أستطع عبوره لأن المياه طمت، مياه سباحة نهر لا يعبر. احنا محتاجين ناخد خطوة لقدام من الكعبين للركبتين للحقوين للعمق، محتاجين ننمو عشان تكون حياتنا الروحية قوية. يا رب ساعدنا ان احنا نشحن قوتنا الروحية بالكلمة والصلاة والشركة والخدمة والكنيسة. علمنا ان نزداد كل يوم قوة عن اليوم اللي قبله. الى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

0: ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم انا ايمي، ومعانا سامح. ازيك يا سامح؟
1: هاي ايمي، ازيك؟
0: معانا شادي فرج. ازيك يا شادي؟ ايه الاخبار؟
2: ازيك يا ايمي، اخبارك
0: ايه؟ كله كويس؟
2: تمام.
0: طيب، احنا عندنا شويه اسئله كتيره قوي بقى بتشغل اغلب الشباب واغلب الناس، فهنحكي فيهم النهارده كده مع بعض.
2: يلا بينا.
0: السؤال الشهير، اكتر سؤال الناس تقريبا كلها مشغوله بيه، وهو ازاي اقدر اسمع صوت ربنا؟
2: سؤال جميل.
1: هو اصلا ممكن اسمع صوت ربنا؟ يعني ممكن دي حاجه تبقى فاليد اصلا، ممكن تبقى حاجه مشروعه ان ربنا كده يتكلم ليا واسمعه ويبقى في تواصل ما بيننا اصلا، ولا وده حاجه بيضحكوا بينا عليها؟ يعني
2: اكيد ربنا بيتكلم يا سامح، لانه لو احنا مقتنعين انه او مصدقين ان ربنا قام من الموت، فمعنى انه مش ميت، ولو مش ميت يبقى عايش، ولو عايش يبقى بيتكلم، من غير ما ندخل في الكتاب لسه خالص. سيمبل ثيولوجي، يعني واحد اتنين تلاتة كده بالمنطق،
1: نهود بسيط وفكرة بسيط.
2: بالمنطق كده، لو واحد عايش يبقى هو بيتكلم، مش ممكن يكون ليه علاقة بحد ميت. ولو احنا نؤمن انه المسيح مات وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، زي ما في كورنثوس الاولى 15 بيتكلم، يبقى هو حد عايش، يبقى حد بيتكلم. ما ينفعش تبقى العلاقة من طرف واحد، فانا بتكلم معاه وهو ما بيتكلمش. اتفقنا لو عايش يبقى اكيد بيتكلم. اسمعه ازاي؟ دي ممكن نحكي فيها اكتر، بس اكيد انه بيتكلم. دي فكره مهمه جدا، لانه اعتقد قبل ما نجاوب على السؤال ده بصوره عمليه، وهقول شويه ستابس، لانه في كذا مره اتسالنا في الحته دي وجاوبت، بس يمكن المره دي اجاوب باستفاضه شويه اكتر. اوكي، بخطوات عمليه قوي بنتكلم فيها، او بنقول ان هم التستس او
1: الاختبارات
2: او الطريقه او الاختبارات، منهم سبعه، فهحاول حسب الوقت اغطيهم كلهم بسرعه، بس هقول اتليست شويه منهم بسرعه عمليه قوي. النقطه الاولانيه خالص، في ايه جميله جدا بحبها في امثال 14 عدد 12، بتقول كده: توجد طريق تظهر للانسان مستقيمه وعاقبتها طرق الموت. بالظبط كده. فانا ربنا بيتكلم اكيد، انا بعرف اميز الصوت ده بتاعه اصلا. لو انا شاكك ان ربنا بيتكلم، فغالبا الريسيفر بتاعي او انه يوصل لي صوته، لو انا اصلا عندي شك غالبا مش هسمعه. اوكي، لازم يبقى عندي يقين تام انه ربنا بيتكلم، قبل ما حتى انا ابقى عندي فكره هو انا هسمع منه ايه. لو انا بتكلم معاك النهارده على التليفون وبطلب رقمك، لو انا مش مقتنع ان الرقم ده بتاع سامح او الرقم ده بتاع ايمي، يبقى غالبا وانا بتصل مش هبقى مقتنع 100% او 100% انه سامح ده رد عليا او ايمي هترد عليا، لان انا اصلا شاكك اصلا ان الرقم مظبوط. مظبوط. لازم نحط الخطوه دي في الاول خالص. عشان تسمع صوت ربنا، يجب ان الذي ياتي الى الله يؤمن انه موجود. دي ايه اوكي في سفر العبرانيين، يجب ان الذي ياتي الى الله يؤمن انه موجود وانه يجازي الذين يطلبونه. وعندي ايات كتير، بس عشان الوقت دي نقطة مهمة جدا. قبل ما نتكلم ازاي نعمل كده، ازاي نسمعه، هو بيتكلم 100%، تمام؟ وانت بتيجي قدامه، انت محتاج تبقى مقتنع انه بيتكلم قبل ما تيجي قدامه، ماشي؟ لانه الصوت زي الآية اللي كنا بنقراها، في طرق بتظهر للانسان، انت هتميز ازاي هي جاية من عندك ولا من عنده. الشكل شكل مستقيم، بس لو ما جاتش من عنده، في قصة جميلة جدا في أخبار الأيام الأولى أصحاح 14، مش فاكر الأعداد قوي، بس ترجعوا لها، أخبار الأيام الأولى أصحاح 14. داود، قصة جميلة قوي. داود بيسأل الرب، بيقول له أصعد على الفلسطينيين؟ في المرة هم سألوا مرتين، في المرة الأولانية الله قال له أيوة أصعد على الفلسطينيين، في المرة الثانية أصعد على الفلسطينيين؟ لا، ما تصعدش على الفلسطينيين. لو أنا عملتها بالطريقة المعتادة عليها من غير ما أسأل ربنا، لو صعد على الفلسطينيين المرة الثانية غالبا كان هيموت. هو مش غالبا، هو اكيد كان هيموت، لان بنعرف ده من الاصحاح اللي بعده. مهم جدا التواصل ده بيني وبين ربنا، انه كل خطوه في كل حاجه، حتى لو باين قدامي انها مستقيمه، لا انا برجع له عشان اسمع منه فاعرف امشي ازاي. اوكي، طب اعمل كده ازاي؟ اسمع ازاي؟ هقول شويه حاجات. اوكي، بصوره عمليه زي ما اتفقنا. رقم واحد، الكتاب المقدس. مين اللي كتب الكتاب؟ ربنا. صح؟ لو انا عايز اسمع هو عايز يقول ايه، بالاول هقرا الكتاب المقدس من الجلده للجلده، 66 سفر من العهد القديم للعهد الجديد، كله موحى به من الله. تيموثاوس 2:3-16، كل الكتاب سمعه معايا، كل الكتاب هو
1: موحى به من الله، ونفع التعليم والتوبيخ والتقويم والتاديب.
2: تمام، فكل الكتاب. دي تيموثاوس 2:3-16. بطرس بيقول نفس الكلام.
1: كتبوا أناس الله مسوقين.
2: لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله قدسهم مسوقين من روح القدس. الكتاب كله أوكي. فبالأولى لو أنا عايز أعرف هو عايز يقول إيه، طب ما هو قاله، ما هي دي الكلمة اللي هو خلى الناس تكتبها، فلازم أقراها. في الإنجليش بنقول حتى عليها أن هي الكلمة دي أكتف،
1: فعالة يعني أو متفاعلة.
2: أشكرك. الآية دي موجودة في عبرانيين 4:12، لأن كلمة الله
1: حية وفعالة.
2: حية هنا it's an active word، يعني هي شغالة، هي بتشتغل. فأنا عايز أعرف هو عايز يقول إيه. رقم واحد، من فضلك اقرأ الكتاب. مفيش طريقة تانية ربنا يطلع في السماء أو في الأوضة على الحيطة بالليل الساعة 2 الصبح هيكتب لي أيوة اتجوز فلان، مش هتحصل.
0: غالبا احنا مستنيين كده هو يجي يكلمني قدامي كده عشان أتأكد إن هو ده كلام. أيوة
2: في العليقة حاجة ممكن، ممكن أنا مش ضد القصة دي. لما في السيزن 2 بتاع ممكن أسأل، حد سألني في الطائفة الأرثوذكسية احنا بنؤمن بظهور. أنا 100% معك، الله ينفع يظهر، المسيح ينفع يظهر، العدل، وده حصل حقيقي. أنا مش بتكلم عن حاجة يمكن تحصل، هو حصل بغض النظر عن اختلاف في الطوائف الفكرة ديت، لكن هي بتحصل. المسيح لو عايز يظهر في السماء هيكتب، هيظهر. لو العذراء مريم عايز تطلع تظهر عند الوراق زي ما حصل هتظهر. قد يكون definitely yes، لأنه إحنا مش هينفع نحد كائن روحي بمفهوم جسدي.
0: okay؟
2: لكن بقول بالأولى عندي كتاب، بالضبط عندي الكتاب حياة فعالة. المسيح نفسه قال في لوقا 21:33 أنه السماء والأرض تزولان لكن كلامي لا يزول. حتى لو جه ملاك نفسه قال لكم حاجة غير ده الكتاب بيقوله. في غلاطية 1:8 بولس بيقول لو حتى جه واحد من الملائكة قال لكم كلام غير اللي موجود في الكتاب فليكن أناثيمة. فرقم واحد اقرأ الكتاب. احنا بنستصعب الحته دي، بس هو ده اللي لازم يحصل في الاول. ده الخطوه رقم واحد. عايز تسمع صوت ربنا، من فضلك اقرا كتاب واقرا بتفسير، يعني لانه في اجزاء فيه صعبه. الكتاب المقدس بالذات بالعربي او حتى بالانجليش بالذات في العهد القديم في اجزاء صعبه. حاول تجيب تفسير، حاول تقرا من كذا ترجمه زي ما اتفقنا قبل كده، في الـ NIV في الـ NLT. اوكي اقرا الكتاب.

0: رقم 2، الروح القدس. ازاي اسمع صوت ربنا؟ الروح القدس ده عامل قوي جدا، ده العربون اللي المسيح سابه للكنيسة لما صعد وقال يا جماعة هذا يأخذ ممن الآب ويخبركم به. الآية دي آية مهمة جدا. أنا عايز أعرف هو عايز يقول إيه. موجودة في يوحنا 16 أعداد 13-16. اسمعوا الآية دي
1: اللي قبل الصليب.
0: بالضبط بالضبط. المسيح خلاص في يوحنا 17 بيصلي لو تفتكروا، ويوحنا 16 بيقول كده من عدد 13 لأعداد 16، أما متى جاء ذاك، بيتكلم عن روح الحق، فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به، اسمع، ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم به. كل ما هو للآب هو لي، لهذا قلت أنه يأخذ مما لي ويخبركم. وبعدين بيقول حاجة صعبة شوية، بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضا ترونني. هو احنا هنبصرك ولا مش هنبصرك؟ احنا هنشوف ولا مش هنشوف؟ انت مش هتشوف بالجسد، انا ماشي خلاص رايح فوق، بس انت هتشوف لانه الروح القدس هيكون موجود. هذا يأخذ مما للآب ويخبركم به. فانا عندي جوايا لو انت مؤمن بالمسيح، انت وقت ما بتيجي للمسيح بيديك الروح القدس اللي هو الله الاكنوم الثالث في الثالوث. فبارك الكتاب، الروح القدس بيأكد لي الحاجة. وبعدين النقطة الثالثة، والحاجات دي بصورة يعني عملية جدا ورا بعض، اللي بيحصل ايه بعد ما بعمل القصة دي، بعد ما بقرأ الكتاب، وكل ما أقرأ الكتاب، يعني ممكن أقرأ الكتاب هياخد شوية، القصة دي مش هتخلص في يومين ثلاثة، ممكن تاخد سنة. وأنا بقرأ الكتاب بعد أول شهر، بعد أول شهرين، أنا بفهم ربنا بيفكر إزاي، بيحب إيه، إيه الشخصية بتاعته، إيه الأدبيات بتاعته زي ما بنسميها في العربي، بفهم شخصية ربنا، بفهم الآب والابن والروح القدس. أنا ما بحبش أسميهم أول الثالوث، بحب أسميهم زي لغة الكتاب، أوكي؟ فبفهم هو مين، طبيعته إيه، شكلها إزاي، يتعامل إزاي مع الناس في العهد القديم، يتعامل إزاي مع القادة، إزاي يتعامل في العهد الجديد، بيحب إيه، بيضايق من إيه، أوكي؟ الروح القدس جوايا، أنا عمال أقرأ. اللي بيحصل في الخطوة الثالثة إن وأنا بقرأ مثلا قصة داود في صمويل أول 17 مع جولياط، ده الليتر اللي بيحصل، ده فعليا هو ده اللي بيحصل. انا عايز اسمع صوت ربنا، انت قريت الكتاب، روح القدس موجود، وانت بتقرا الكتاب زي العادي في الشهر الرابع مثلا لما ابتديت انت القصه دي، ففي الشهر الرابع اليوم ال17 جت القرايه على صمويل الاول 17، فانت بتقرا قصه داود وجوليات، قصه ملهاش علاقه بيه خالص. الروح القدس بياخد الكلام وبيطلعه كانه
1: ليا.
0: انتوا عارفين القصة دي، دايما بقول الكتاب ما كتب لناش لكن كتب لينا. يعني not for us but to
1: not to us but for us.
0: Exactly. هو ما كتب لليهود وكتب لناس تانية. انا ما كنتش موجود في الوقت ده. كل ما كتب لأجل
1: تعلمنا.
0: فإحنا وإحنا بنذاكر الكتاب، انت كأنه الكلمات literally بتنط من الكتاب المقدس، والروح القدس هو اللي بيأكد لك انه القصه دي يا شادي انا عايز اقول لك حاجه فيها. بص على داود وجوليات، بص الله عمل ايه مع داود، بص بالنبله مش عارف حصل ايه بشويه بحته زلطه، بص مش بامكانياتك شكلها ازاي، بص بامكانياتي شكلها
2: ريفلكشن بتاع القصه على حياتي الشخصيه بقى.
0: بالظبط. فانا ده بيجي من خلال معرفتي بالكتاب، عمال اذاكر، عمال اقرا، عمال اقرب منه، بفهم اكتر، الروح القدس موجود جوايا. النقطه الثالثه، بياخد ده بيطلعه عليا.
1: اوكي. فاكني مش اللي هو مش حظك اليوم كده، اللي هو اللي انا بفتح وعلى بال او يعني اللي بفتح عليه بقى مثلا لقيت مثلا الجزء بتاع ذهب يهوذا وشنق نفسه مثلا بعد ما سلم الرب يسوع، فاكيد غالبا ربنا عايزني اروح اموت نفسي. اللي هو ربنا بيكلمني اموت، هي مش كده، هو
0: خالص ده مش كتاب حظ،
1: ده مش كتاب حظ، هو لازم يبقى عندي علاقه مع الكتاب.
0: بالظبط.
1: ودراسه مع الكتاب،
0: وروح القدس بياخد ده ويطلعه ويحطه في وقت معين في ظروف معينه لحياتي بيحكي فيها معايا. النقطه الرابعه بسرعه عمليه، انه ساعات ربنا ما بيتكلمش في الدوشه وفي الكتاب وفي دايما لازم يتكلم، هو بيتكلم ساعات في السكوت. في ايه قويه جدا في براسي ارميا اصحاح 3 اعتقد من عدد 25-26 حاجه زي كده، بيقول كده جيد ان ينتظر الانسان ويتوقع بالسكوت خلاص الرب. فانت مش دايما لازم تتكلم. طيب هو الرب الذين ترجونه للنفس التي تطلبه، جيد ان ينتظر الانسان وتوقع بسكوت خلاص الرب. دي الايات. فساعات ربنا بيتكلم في أنواع مختلفة، زي لما تقرأ في ملوك الأول 19 بالنار بصوت عالي بريح صوت خفيف، يتكلم زي ما هو يتكلم زي ما قلنا ظهور في السماء
1: جيل إيليا، جيل إيليا بعد يعني بعد عاصفة كبيرة وجاف. أيوة. في صوت هادي خالص
0: مزبوط.
1: خالص
0: مزبوط. أو ممكن يتكلم في سكوت. أنت تيجي تسكن نفسك تقفل الباب بتاع الأوضة بتاعتك، أنا دلوقتي سمعك، أنا عمال أحكي، أنت عارف اللي جوايا، أنا قلته لك مستنيك. ممكن ياخد 5 دقايق، ممكن ياخد ساعة، ممكن بعديها بأسبوع، استناه.
2: متهيألي المشكلة إن إحنا ما تعودناش يعني نسكت في الصلاة. أيوه. يعني تعودنا نتكلم أكتر في الصلاة، فبنتكلم نقول اللي عندنا وبنمشي.
0: أيوه.
2: فمش بنقعد الوقت
1: وما تعودناش ننتظر برضو. يعني ما أنا I don't think إن جيلنا يعني صبور. عاشق للانتظار يعني
0: خالص.
1: قول لي بس انتظر وياها انتظر
2: انا عايزه دلوقتي.
0: ايوه ما بنحبش نستنى. ايوه وبالذات في العصر بتاعنا ده احنا بنحب كل حاجه بسرعه. لكن ربنا ما تستعجلوش. دي جمله.
2: وبرضو يعني ممكن اوقات يبقى سريع اوقات يبقى يعني
0: ممكن. لما تفتكروا مثلا ابراهيم، ربنا ما قالش لابراهيم التفاصيل في تكوين 12. على فكره ما كانش اول مره ربنا يتكلم لابراهيم في تكوين 12، اتكلم معاه في تكوين 11. بس دي قصه تانية. مالوش تفاصيل، اذهب من ارضك ومن اسيب كل حاجه وروح للارض اللي انا اوريها لك. عكس موسى، قال لموسى التفاصيل. قال له انت هتروح فين وفرعون مش هيطلعهم بسرعه وهيصل. فساعات هيقول لي التفاصيل وساعات مش هيقول لي التفاصيل. انا محتاج استناه هو يقول اللي هو عايز يقوله. يقوله بكل التفاصيل، وهيقوله على مراحل، همشي ستاب وبعدين اسأله فيقول لي الستاب اللي بعديها. انا ماشي معاك قصة. فأي قرار في الحياة، قرار كلية، قرار اتجوز مين، قرار اخدم ايه، قرار حد ضايقني في العلاقة الفلانية وانا مجروح منه مش عارف اتصرف ازاي، اي حاجة انا بحكي مع ربنا في الصغيرة والكبيرة. ودي حاجة. نقطة تانية، الناس بتحكي تقول ما هنشركه بحتى بالتفاصيل هو مش تشرك، هو شايفها وعارفها، هو كل ليست خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. فهو شايف، هو حابب انك انت تحكي معاه وتشاركه وتحط الحاجات قدامه كل التفاصيل. ساعات هيقولها لك وساعات هتستناه فاستناه. نقطة الخامسة، ازاي اسمع صوت ربنا؟ يبقى عندي مجموعة، عندي ناس، عندي واحد او اتنين بثق فيهم جدا، ناس روحية قوية جدا، بشركها من وقت لوقت في أمر معين شغلني. لازم نخلي بالنا من حتة إنه حد يجي يقول لك ربنا قال لي أقول لك. ماشي ممكن، والكتاب بيقول امتحنوا القصة دي كويس قوي. بس أنا مش بتكلم بس في حتة إنه حد من نفسه يجي يقول لك ربنا أجي أقول سامح قال لي سامح أقول لك أنت هتتجوز فلان أو يا إيمي أنت هتعملي فلان. خلي بالك من الحتة دي، ممكن تكون بتحصل، محتاج امتحن اللي اتقال لي. لكن مش بتكلم على حد هيجي يقول لي، انا بروح لحد وبقول له وبشاركه انا بصلي الحاجه الفلانيه،
1: صلي معايا،
0: صلي معايا القصه دي. انا مستني ربنا في الحاجه الفلانيه، مرض معين انا عمال اصلي عشانه، عشان كانسر مثلا حد في العيله او انا شخصيا او كده، مش شايف استجابه، شايف حد تاني تصلى له وتخف وخف، بس انا مش شايف اي استجابه. الموضوع ده لسه اكشلي قبل ما ندخل هنا دلوقتي نسجل مع بعض، حد كان بيشاركني بقصة صعبة جدا، فهم مستنين حاجة بتصلي عشانها، نفضل نصلي. فأنا عندي واحد أو اتنين وما رجحش يبقى ناس كتير، واحد أو اتنين بشاركهم بأمر صلوا معي. ده كله ربنا بيستخدمه أنه يتكلم من خلال الكتاب، من خلال روح القدس. لما بقرأ الكتاب وأنا جوايا روح القدس بيطلع حاجات، ساعات بستناه خالص، ما بتكلمش، بستعجلوش، اتكلم حتى في السكوت وانا ما بحكيش، هو اللي هيتكلم، اتكلم من خلال الناس. والنقطه الاخيره ممكن اقولها في الحته دي، هي لما بيجي يحكي معايا عن حاجه، الحاجه دي 100% لازم تكون حاجه ليها علاقه بحاجه هو بيشتغل فيها في شخصيتي. وراجع وراي القصه دي في الكتاب كله. يعني لو انا حاجه ربنا بيعدني فيها، بتسي في الخدمة مثلا، أخدم فين أو أعمل إيه، غالبا الحاجة اللي ربنا هيوكلني عليها وهيقول لي عليها ممكن أكون شايف إنها ما تنفعش فيا خالص، أنا ضعيف جدا، إمكانيتي ما تسمحش. بس غالبا هو بيشتغل فيا بقاله شوية، أو عايز يشتغل فيا بقاله شوية عشان يأهلني للحاجة دي. لازم الحاجة اللي ربنا بيتكلم فيها معايا تبقى حاجة ليها علاقة بحاجة هو شغال فيها معايا، مش هيكلمني على حاجة برايا. يعني
1: مثال كده،
2: مثال أقول كده.
0: لو أنا بعزف درامز مش هيجي يقول لي تعال عزف بيانو، أنا ما بعرف، ما مش بعزف بيانو، هو هيشتغل معايا أن أعزف بيانو. لا، دي مش الموهبة اللي ربنا ادهاني أن أعزف بيانو، أنا موهبتي أن أعزف درامز، الموهبة اللي حطها جوايا أن أعزف درامز، ما بعرفش أعزف درامز كويس، فبيشتغل معايا أنه أتعلم أعزف درامز برا الكومفورت زون بتاعي. انا مش مرتاح قوي للقصه دي، بتاخد وقت ومجهود، وهيقعد يشكل فيا ويكسر حاجات ويظبط حاجات وتمارين كتير. بس هي الدعوه بتاعت ربنا او صوته ليا بيبقى حاجه ليها علاقه بيا مش بحد تاني. فما تقارنش نفسك اصلي فلان ربنا بيكلم ده فلان. انت زي ما الكتاب بيقول في يوحنا، في انجيل يوحنا، انت جزء من الخراف، في خراف تانية هتسمع صوت بطريقة مختلفة لحاجة ليه علاقة بيها هم. ما تطبقش اللي بيتقال ليهم وتطبقه عليك وتقول ما هو ده الطريقة، ربنا اتكلم مع موسى في العليقة يبقى لازم أشوف أي شجرة مولعة نار وأشوف ربنا هيقول. مش لازم. دعوة موسى أن يخرج الناس من مصر، دعوتك أنت ممكن تبقى حاجة تانية خالص. نفس الفكرة بقى في كل ظروف الحياة، أي حاجة بتصلي عشانها غالبا هي حاجة ليه علاقة بيا، وحتى لو لسه مش مؤهل ليها ربنا بيشتغل فيها معايا، فتبقى حاجة ليها علاقة بينا، وروح القدس بياخد ده تاني ويأكده.

0: يمكن اختم بحاجه واسمع لو انتوا عندكم سؤال تاني في الحته دي. حد شبهها زمان قوي وانا في ثانوي وفادتني خالص القصه دي. انت بتسمع صوت ربنا؟ يعني ما فيش اقول لك هو ربنا بيتكلم بصوت عالي وبيتكلم بالارامي وهيكلمك من الساعه 2 ل 4 ده الوقت اللي هو شغال فيه. هو هي مش كده. اوكي. كل التصورات اللي في مخك اللي انت رسمها في التواصل ده بينك وبين بعض كبشر، ربنا خارج النطاق ده خالص. يقدر يتكلم باي طريقه، وعامل زي الران واي، زي الطياره اللي هي 747 بموتورين ضخمه جدا عايزه تلاند في ران واي.
1: يا رب يسوع، اشكرك لانك احتملت الصليب من اجلي واكملت الفداء. سامحني لما ابص للتعب اكتر ما ابص ليك، ولما اسمح للاثقال والخطيه تبطئني في الطريق. امين.

0: المحبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب رعية فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

يقال إن في بيت صمد في وش الإعصار بعد ما كل البيوت الإعصار جرفها. في ناس مش مصدقين حتى بعد ما شافوا صور البيت ده. وبيتقال كمان إن في بيت صمد في وش زلازل كتيرة جدا حصلت حوالينا في بلاد مجاورة. الغريبة إنه الناس بتسأل ومندهشة إشمعنى البيت ده؟ هل علشان صاحب البيت السبب؟ طيب هو صاحب البيت بناء إزاي؟ الإجابة سهلة جدا. البيت مصمم على أساس قوي، وعلى الرغم من الخرسانة واستخدام قضبان فولاذية ومن الحديد اللي متعد كده هندسيا انه يواجه الاعاصير وكمان يمتص صدمات الزلازل وحركات الارض بمرونة، القواعد دي موجودة في البنى، وبتبقى كمان في قواعد مطاطية مرنة وعلى اساسها بتتصمم البيوت دي، وعلشان كده بيبقى اساسها قوي وصلب جدا. فكل العناصر دي بتتجمع وبتقدر تواجه الزلازل اللي بتحصل، يعني مرونة وصلابة في نفس الوقت. بصراحة انا انبهرت من تفكير الشخص صاحب البيت اللي اخد القرار في تصميم بيته هندسيا لمواجهة الاخطار الطبيعية والكوارث، مع انه يبدو انه عايش في منطقة هادية جدا ومش من المتوقع ان هي يكون فيها حركات ارضية او حاجة تخلي ان هو يكون قلقان او يعمل حساب ان هو يصمم بيته بالقوة دي. لكن المناطق اللي بيحصل فيها الزلازل والاعاصير دي بتكون برضو موجودة ومعرضة ان هي تحصل في اي مكان، حتى لو كلفه مجهود وتعب ووقت وفلوس اضافية كمان وحزم شديد في المواصفات البنائية والهندسية. ومع كل ده عمل كده وما ترددش، وهنا يجي دورنا في تطبيق الفكر ده على حياتنا، وهو تأسيس حياتنا على اساس صلب يقدر يواجه صعوبات الحياة، يقدر يواجه شرور العالم، يقدر يواجه أكيد لما نقرر إننا هنعمل على أساس مظبوط، حتى لو كلفنا كتير، كلفنا وقت، كلفنا مجهود، كلفنا إننا حتى ما نمشيش أو لا ننساق ورا العالم والقطيع ونقول ما هو كله بيعمل كده هنعمل زيهم، لكن نمشي ونتبع واحد بس هو صاحب السلام والحياة، نتبع الله اللي عنده القدرة إنه يحفظنا حتى وإحنا بنواجه الكوارث. إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، وإن لم يحفظ الرب المدينة فباطلا يسهر الحارس. وفي واحد أخد قرار إن الحياة مع ربنا رغم كل الزلازل اللي حصلت في حياته هو هيكمل مع ربنا، وهو كان نوح اللي قال عنه كتاب في تكوين: كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله وصار نوح مع الله. لو القرار صعب إنك تعيش وتأسس حياتك مع ربنا، أدعوك تصلي الآية دي: علمني يا رب طرقك، أسلك في حقك، وحد قلبي لخوف اسمك، آمين. صدق إن ربنا هيساعدك تعيش معاه باستقامة وأساس صلب، مهما كانت الصعاب هتقدر تواجه وتنتصر.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثة، هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أهلا بيكو في رحلتنا الجميلة الهوية أنا مين؟ وأتمنى تكون الحلقات السريعة اللي فاتت ادتنا إدراك أكتر لهويتنا. النهاردة عايز أقف عند حاجة مهمة جدا جدا جدا في هويتنا، ونحن نحتاج أن نعيش كتلاميذ. أنت تلميذ المسيح، وده اللي مكتوب في إنجيل متى. ليس التلميذ أفضل من المعلم ولا العبد أفضل من سيده، يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه. على فكرة كلمة تلميذ استخدمت في الكنيسة الأولى، وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتقاصر جدا في أورشليم. يعني ايه تلميذ؟ وليه عدد التلاميذ مش المسيحيين؟ في فرق كبير قوي قوي قوي ما بين المسيحي الذي يذهب الى الكنيسة والذي يعيش كتلميذ تابع للمسيح. التلميذ قريب قوي قوي قوي من معلمه. المسيحي اللي بيحب يسوع اهو علاقة جميلة بس عن بعد. التلميذ عنده مبادئ، انه ملتزم، انه مواظب، انه ينتمي لجسد المسيح، انه عايز يتعلم. لكن المسيحي بيروح الكنيسة مرة مرتين، حتى لو بيروح كل أسبوع، لأنه عايز بس يعني إيه يرضي احتياجاته الدينية الروحية. التلميذ عايز يدفع الثمن، لأنه في ثمن في هذه الحياة عشان أكون مثل المعلم. لكن المسيحي العادي مش عايز يدفع الثمن، عايز ياخد البركة. التلميذ عنده استعداد إنه يعيش للدعوة الإلهية، لكن الإنسان العادي المسيحي العادي بيعيش لأحلامه الشخصية. التلميذ شخص جعان للتعليم، شخص عنده قلب وديع عايز يتعلم، لكن المسيحي العادي عايز يروح يعمل القليل. في فرق كبير جدا ما بين التلميذ والمسيحي العادي. الله يدعوك أن تكون تلميذ، تتعلم، تكون قاعد تحت رجليه، بتستقبل التعليم بقلب وديع، عايز يعيش اللي بيتعلمه، عايز يحمل الصليب كل يوم، عايز يعيش بمبادئ الملكوت، عايز يعيش زي التلميذ، بيروح المدرسة كل يوم، بيعمل الواجب كل يوم، ملتزم، مواظب، عنده مبادئ في حياته، مش مجرد مسيحي يذهب إلى الكنيسة. الله يدعوك النهاردة أن تعيش هويتك كتلميذ ليه، هو جعان لتعليمه، جعان انك تعيش وراه، جعان وعايز تبقى قريب جدا منه، مش بس بتتفرج عليه من عن بعد زي الشعب اللي كان بيتفرج على معجزاته. لا، انت قريب من المعلم فتكون شبه المعلم وزي المعلم، وعندك تعليم المعلم، وبتعرف تعيش وتطبق اللي انت تعلمته كتلميذ.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. أنا أمير كيني ومتشوق أن الرب يكلمني ويكلمنا في رحلة مع بعض.

سفر المزامير. كلمنا الحلقة اللي فاتت عن فكرة عامة لسفر المزامير، ايه معنى كلمة مزمور، مين الكاتب، اتكتب امتى، ايه اهمية السفر ده. وهنبتدي رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور الاول. المزمور الاول يعتبر مقدمة لكل السفر. ليه؟ لانه في الحقيقة بيتكلم عن البشر، البشر كلهم على مر العصور في اي زمان في اي مكان، وبيقسم كل البشر وكل الناس لفئتين من الناحية الروحية، فئتين ماشيين في طريقين مختلفين ولكل منهم نهاية مختلفة. كل واحد فينا يقدر من وصف المزمور يعرف هو تبع انهي فئة، ماشي انهي طريق، وبالتالي يعرف ايه نهاية الطريق اللي هو ماشي فيه. ولو حد فكر او مش مقتنع بنهاية الطريق، يقدر في فرصة النهاردة اني انا وانت نقدر نتحرك من طريق ومن مجموعة لطريق التاني والمجموعة التانية. الفئتين او المجموعتين من البشر بيسميهم كاتب المزمور الابرار والاشرار. تعمل ايه لو عايز تمشي في طريق الاشرار؟ في ثلاث مراحل بيمر بيهم الشخص اللي ماشي او عايز يمشي في الطريق ده. اول مرحله يقول عليها كاتب المزمور يسلك في مشوره الاشرار. المشوره هي الفكره او الراي، فالخطوه الاولى بتبتدي يا حبايب في الذهن. بدايه الدخول في طريق الاشرار بيبتدي بفكره، علشان كده اياكم ان احنا حد فينا يستهين باي فكره ممكن تجيلنا. المرحلة الثانية هو أن الشخص يقف في طريق الخطاة، معناه أن الواحد يعني يتجاوب مع الفكرة، وبدل ما أنه يرفضها ابتدى يقبلها وقرر أنه هيمشي في الطريق ده. فالشخص ابتدى يقف في الطريق ويتفرج على اللي بيتعرض فيه. المرحلة الثالثة هي مرحلة الاقتناع، يقول عنها كاتب المزمور في مجلس المستهزئين يجلس. فالشخص قبل الفكرة وقرر أنه يتجاوب معاها، ومش بس كده، ده اقتنع وأصبح هناك اقتناع كامل بشكل الحياة والشركة معاه. فيسلك في مشورة الأشرار، يقف، يجلس. دول ثلاث مراحل للانضمام للفئة الأولى. لكن في العدد الثاني كاتب المزمور يحط جملة اعتراضية ويقول لكن. فكاتب المزمور بيقول طوبة، طوبة يعني يا بخته، يا سعادته، يا هناء اللي ما يعملش اللي فات ويعمل اللي جاي. طب ايه اللي جاي اللي احنا نعمله يا كاتب المزمور؟ وهنا الكاتب بينقلنا للفئة التانية او الطريق التاني اللي بسميهم فئة الابرار. ويرسم كاتب المزمور مراحل الانضمام للفئة دي. الخطوة الاولى ان في ناموس الرب يكون مسرته. عارفين كلمة مسرته يعني ايه؟ يعني مش بس سعادته او استمتاعه، لكن ليها بعد اعمق من كده، يقصد بيها رغبته، ارادته. وكلنا عارفين ان الرغبه والاراده برضو بتبتدي بفكره في الذهن. في بعض الاحيان انا وانتم مش بنلاقي او مش بنحس بسعاده لما نقرا الكتاب المقدس، لكن كاتب المزمور بيقول انه لازم يكون عندك الرغبه والاراده في قرايه كلمه الله، بغض النظر ممكن تكون شاعر بايه او حاسس بايه في الوقت ده. الخطوه الثانيه والمرحله الثانيه اللي هي في العدد الثاني، يقول كاتب المزمور في ناموس الرب يلهج نهارا وليلا. فمش مجرد انه انا عايز او نفسي اقرا الكتاب المقدس، لكن كمان انا باخد قرار انه الفكره اللي بتبقى في ذهني في الوقت ده اني كمان بجتر عليها، يعني بتغذى عليها، يعني ذهني بياخد ويدي فيها طول اليوم. كلمه يلهج في اللغه العبريه بتيجي بمعنى يقرا بصوت منخفض او يتمتم، وكمان معناها انه يتامل ويفكر. فمعنى يلهج نهارا وليلا هو ان الذهن يمتلي بكلمه الرب. أيوة، يعني بشكل عملي نعمل إيه؟ بشكل عملي يا حبايب لازم يكون عندنا الرغبة والإرادة في قراية يومية مستمرة منتظمة في الكتاب المقدس، بغض النظر أنا مبسوط، أنا حزين، أنا فرحان. المشاعر مهمة وكل حاجة، لكن ما يبقى لهاش دور في الانتظام في قرايتي للكتاب المقدس كل يوم. دي أول خطوة. الخطوة الثانية إنه الذهن يمتلي بكلمة الله، يستعدها في عقله وقلبه ويتأملها. وبنظرة مستقبلية كاتب المزمور بيقول إيه نتيجة ونهاية كل طريق. بالنسبة للأشرار بيرسم تشبيه وصورة وبيقول إنهم زي العصافة. عارفين العصافة دي عبارة عن إيه؟ دي عبارة عن أي نبات أو أي شيء بلا جذور، بلا ثمر، بلا فايدة، يعني ملوش قيمة تقريبا، زيه زي التبن. تعمل إيه بقى العصافة قدام شوية هوا؟ تعمل إيه؟ مش هتقدر تعمل أي حاجة، فالريح بتحملها والهواء بيحملها إلى حيث لا تعلم ولا تشاء. وده بيوضح إزاي إن الشخص مننا لما بيعيش في الخطية تحت سلطان إبليس ملوش لا قرار أو إرادة.
أما بالنسبة للأبرار فداهم صورة تشبيه منهم شجرة، الشجرة دي مغروسة وليها جذور وعند مجاري المياه عكس التبن والعصافة تماما. فالشجرة ليها جذور وثمار وفي النهاية هيكملوا مع الرب ليه كل المجد. يا رب بنشكرك من كل القلب لأجل كلمتك المقدسة. صلي من كل قلب أنك تدينا الرغبة والإرادة للمسير معاك، رغبة حقيقية بعيد عن المشاعر، للالتزام في قراية الكتاب المقدس كل يوم. يدينا أن احنا نشوف ونعيش ونختبر معنى أن الشخص فينا كل ما يصنعه ينجح في المسير معك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك اديتني رجاء ما يخيبش، خلتني أعيش كل يوم بثقة فيك وطاعة ليك، وأنا متأكدة إنك معايا ومش هتسيبني أبدا. أمين.

هنحفظ آية بداية السنة، هندخل بآية بشعار حاجة في جيبنا كده في كل مرة بنقعد قدام رب. ليه بنحفظ آية؟ عشان مرات كثيرة نيجي نصلي نقول هما كلمتين، يا رب بارك هذا الطعام، شكرا يا رب على مش عارفة إيه، هما جملتين ثلاثة وبيخلصوا. لما بيكون معنا آية نقدر نقول له أنت قلت، نقدر نقول له أنت وعدت، نقدر نقول له هما قالوا، كتابك بيقول. عشان كده هنحفظ مع بعض آية سهلة جدا، عبارة عن 15 كلمة موجودة في تثنية 11-12. سهلة جدا تشاهد تثنية 11-12، 15 كلمة، 3 جمل. يلا بينا، هتطلع قدامكم إن شاء الله على الشاشة. بتقول كده: أرض يعتني بها الرب إلهك. سهلة. الجملة الثانية: عينا الرب إلهك عليها دائما. حط دايرة على دائما، مش عايزين ننسى الكلمة دي. ثالث جملة: من أول السنة إلى آخرها. دي أسهل جملة في الحياة. يبقى نبتدي بآخر جملة، من أول السنة لآخرها، دي حطناها على جنب. تمام. الجملة الأولى بتقول: أرض يعتني بها الرب إلهك. الجملة الثانية بتقول: عينا الرب إلهك عليها. وقلت ما تنسوش كلمة إيه دائما، ما ننساش كلمة إيه، ما ننساش كلمة إيه دائما. لو نسينا كل حاجة يبقى عين الرب على أرضي دائما من أول السنة إلى آخرها. غمض عينك، ما تغشش بليز من الشاشة، وقول معايا: أرض يعتني بها. شكرا للناس اللي غمضت عينيها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرها. عشان تثبت معاك أي آية صلي الآية دي. ده اللي عايزة أدعوكم نغمض دلوقتي عينينا بجد عشان نصلي الآية دي لحياتنا. أشكرك يا رب إنه عينيك دائما على أرضي، على حياتي، على صحتي، على عيلتي، على ممتلكاتي، على شغلي، على أحلامي. أشكرك عشان أنت من أول السنة لآخرها عمري ما وقعت يا رب من حساباتك. من أول السنة لآخر يوم، لآخر دقيقة، لآخر ساعة، يا رب عينك على أرضي تزرعها وتقلمها وتزبطها وتزرع فيها ثمار كتيرة قوي. أشكرك عشان أنت أمين لا تنكر نفسك. أرضي، حياتي، عيالي، شغلي، أسرتي، صحتي، عينيك عليها من أول السنة إلى آخرها. شيل كلمة أرض وترجاك وحط تحديك ل2024. حط صحتك، حط ارتباطك، حط عيلتك، حط مشكلتك، حط العالم، حط فلوسك، حط ممتلكاتك. شيل الأرض وحط اللي شاغل بالك دلوقتي، وحط الكلمة دي جواك. وإحنا بنقول الآية لآخر مرة حطها جواك، نفسي نزعقها بصوت عالي، لكن قول: عيالي يعتني بهم الرب إلهي، عينا الرب إلهي عليهم من أول السنة إلى آخرها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما دائما من أول السنة إلى آخرها.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: أهلا بيك معايا أسيس هشام. عندنا أسئلة وعايزين الرد. جاهز؟ في آية أسيس بتحيرنا دايما، فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. فاطلبوا ما فوق، لا احنا عايزين نطلب ما هو تحت، احنا مش عارفين نعيش تحت في الحياة الصعبة والتقل بتاع الحياة، يعني احنا تعبانين.

0: مش لاقيين مخرج. طب تطلب مني اطلب ما فوق ليه؟ طب ما انا في حاجات بطلبها تحت ما بتعملها ليش كلها، وانا اصلا زعلانه، وانا اصلا تعبانه، وانا اصلا حزينه، وانا اصلا تايهه. احنا عاملين زي اللي بيدور على حته يروحها بس مش بيوصل. يعني احنا عارفين ان احنا عايزين نوصل ومش عارفين نوصل من كتر ما احنا تعبانين. اطلب من فوق ايه؟
1: ازاي ابقى احسن، ازاي ابقى في صحه احسن، ازاي ابقى ما عنديش مشاكل، يعني كل اللي شاغلهم الارضيات، واتنقلوا قاموا من الموت للحياه عشان بيقول اقامنا معه، فاتنقلوا النقله الروحيه دي. فدلوقتي نظرتهم للحياه اختلفت. يعني ايه؟ يعني انا لما كنت ميت في العالم، مفهوم العالم، او ميت في نظر الله بس حي في العالم، كان كل اللي هممني عربيتي، بيتي، شغلي، عيالي، نجاحي، اسمي. فلما حاجة من دول بتبوظ أو بتبقى ناقصة، أنا عايش تعبان لأن أنا مش قادر أحقق الأحلام اللي أنا أو الطريقة اللي أنا عايزها، فأنا بصارع عشان كل ما هو أرضي. لما بقوم على المسيح ببتدي أكتشف إن أنا موجود على الأرض لسبب، بس أنا وطني الرئيسي بقى فوق. فبقول له وإنت سايبني في رحلة الحياة، أنا مش هقدر أقاوم أو أحقق اللي أنت عايزه في الحياة دي من غير ما تجيني قوة من الأعالي. فأنا بطلب ما فوق، بطلب القدرات الإلهية الغير طبيعية تيجي تبقى عليا، مش عشان أحقق مكاسب أكتر ولا أنجح أكتر ولا أجيب عربية بدل العربيتين بدل العربية، مش هو ده. أنا عايز أقدر أعيش الحياة اللي تمجد الله وتشبعني بس القوة من فوق. فأنا بطلب ما فوق، أنا بطلب مشيئة ما فوق مش مشيئة ما تحت. العالم بيقول لك كسرة، العالم بيقول لك ما فيش مانع انك تكذبي عشان تحققي هدفك، العالم بيقول لك ده العالم. تقول طب انا قدامي الصراع ده بس انا بطلب ما فوق، انا بطلب ايه المشورة الالهية اللي تخليني اعمل اللي انا عايز اعمله مش بمفهوم العالم، لان انا خلاص انا قمت مع انا قمت، انا كنت وانا ميتة كنت بعمل ده بمنتهى سهولة. يعني مثلا اللي بيروح الشغل متاخر حد يمديله، خلينا ده مثلا بسيط كلنا كنا نعرفه، امديله الله يخليك لما تروح وانا باجي. واحنا احياء لو عملناه نبقى احنا بنعمل حاجه غلط، تكسفني قدام ابويا.
0: طب قسيس لو احنا مش بنعمل حاجه غلط بس طلبات عاديه، طب هو غلط ان انا اسال اطلب من ابويا مثلا انه انا عايزه اتجوز وعايزه شقه؟ غلط؟
1: لا لا لا طبعا
0: مش غلط.
1: لا لا مش يعني غلط، بس خدي بالك انت عارفه انا دايما بتخيل المنظر ده، لو بيل جيت اغنى راجل في العالم كده جه وقف في الكنيسه وقال يا جماعه اطلبوا مني انا بيل جيت اللي انتوا عايزينه، وواحد قال له ممكن تديني ايفون 6 مثلا، يبص له كده يقول له يعني انت بيل جيت كله واقف قدامك عايز ايفون؟ عارفه انا عايز اوصل ايه؟ انه ما ينفعش ان انا اجي اكلم الله العظيم ده كله عشان حاجه، عشان كده بيقول هذه كلها تزاد لكم. لما بيقول اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، ابليس بياخد الحاجه الكبيره العظيمه دي كلها ويخلينا مضيعين وبنصارع في الفتات. ربنا بيقول لك يا بولا عريس، بيت، صحه، هذه كلها اللي انا بديها للاشرار والابرار. يعني لما الكتاب بيقول يشرق الشمس على دي حاجه كل العالم بيطلبها. طب انا بطلب ايه بقى؟ انا عايز اطلب مثلا ان هذا الجبل ينطق، الجبل عايز اطلب ان الخلايا السرطانيه اللي ماتت دي ترجع تحيا تاني، ان الحاجه اللي البيبان اتقفلت فيها تتفتح. فانا بطلب حاجه على قدر ما انا مصدق ان ابويا عظيم. احنا عشان ابونا الارضي محدود، فانت ساعات تيجي تقول بابا انا عايز اعمل كذا يقول لك يا بنتي طب نستنى شويه. فاحنا بنفتكر ان الله في السماء قدراته محدوده، فاحنا بنحده في ايه؟ يعني هتجرى ايه لما تباركني؟ هتجرى ايه لما تبعت عريس للبنت؟ هتجرى يعني احنا بنطلب اللي لو كنت ها هنا لم يمت اخي. مريم ومارثا احدوا المسيح في انك تقدر تشفي بس تقدر تشفي اول من ميت.
0: حدوه في قدرات انسانيه.
1: في قدرات انسانيه، فانا عايز يرد على احتياجات الانسانيه، انا عايز اغير العربيه، انا عايز اعيش بس الاقي. وربنا يقول يا ابني كل مالي في العالم ده، انت عندك اغلى من كده كتير.
0: طب افتح لنا الستاره كده في ما فوق ده، العالم الاخر ده، نطلب ايه؟
1: اولا يعطي المعي قوه. ففي قوة ما بتجيش غير من الأعالي، لما لسه تلبسون القوة من الأعالي، فأنا بلاقي الحرب شديدة، الوضع صعب قوي، بقول له أنا دلوقتي هطلب ما فوق، القوة الأرضية واقفة، معارفي ومحسن بيه اللي انا بكلمه اللي اداني الكارت كل ده مش هيفرق. مفيش حل للموقف ده غير قوه جايه من الاعالي. قوه جايه من الاعالي. البحر قدامي والعدو ورايا، انا مش عارف اعمل ايه. فيقول لي طب مدي العصايه والبحر اتشق. هي دي بقى اطلبه مفوق، اللي هو الحلول خارج الصندوق اللي انا بحد ربنا فيه.
0: ده بس اديني امثله، احنا يعني مش هنبقى واقفين قدام البحر ونشوفه، احنا عايزين امثله نقدر انا كانسان اعيش بيها اخدها من فوق.
1: اولا لازم ابقى مصدق ان انا كابن انا وارث ايضا معه كل شيء، انا غني مش فقير. ومش محتاج، مش محتاج اقول لربنا بارك لي، لان انا متبارك. وكده مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا. فانا لما بصحى الصبح ما بقولوش يا ربنا باركني وبارك روزينا وبارك رنا وبارك العيال، انا بقول يا رب ايه اللي على قلبك الدهون، لان هو كتب الميراث. عارفه هو مضى الشيك، انا مش بقوله عشان خاطري امضي الشيك.
0: بلاش المسكنه يعني.
1: انا
0: عادي زي ما بكلم ابويا فعلا.
1: انا بقوله لان هو اوريدي بيقول لي يا ابني كل مالي فانا كتبته لك. انا المشكله فيا انا ان انا مش قادر اصدق ان كل ده بتاعي. فانا عشان كده النهارده لما بصلي من اجل مرض، لما بصلي من اجل حاجه، انا بصلي من خلال المنظور بتاع ما فوق مش منظور ما تحت. عشان كده قادر انتصر على ما تحت بالمنظور ما فوق. دي ببساطه جدا
0: قوه
1: من الاعالي. بص المسيح جالس، ما بيقول ايه اقامنا حيث المسيح جالس. فجالس معناه هيز ان كنترول. فابويا هو صاحب الامر ده كله، ابويا هو اللي عنده ده كله. فازاي اجوع وابويا هو اللي بيدي الخير؟ ازاي اعطش وابويا هو اللي عنده الانهار؟ ازاي امرض وابويا هو صاحب الشفاء؟ لو انا بفكر من فوق الاقي ان الصغير اللي على الارض ده ما يخوفنيش. لو انا ببص من تحت شايف جبال عاليه. بص الفرق وانت في طياره بتشوفي برج او الورلد تريد سنتر العالي قوي ده بتشوفيه قد كده، لانك شايفاه من خلال منظور عالي. لكن لو انت واقف على رجلك شايفاه هو الاعلى. يعتمد انت بتبصي من الارضيات ولا بتبصي من السماويات. مش كده؟ لا، اذا كنت مع المسيح فانت مع المسيح، فاطلبه ما فوق. بصي لامور الدنيا دي كلها من المنظور السماوي.
0: هو قال المفتاح برضه، فان كنتم قد كنتم مع المسيح فاطلبوا. فالعادي ان انا هطلب ما فوق.
1: بس انت هتبصي لامورك الارضيه من خلال ما فوق. والله ابويا وابوكي لا يعصوا عليه. ربنا يبارك.
0: ميرسي.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

في مزمور 8 بيقول الآيات دي: أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. إذا أرى سمواتك، عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها. فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده؟ أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض. نشكرك يا رب على عنايتك بينا دايما يا رب، ونشكرك ان انت يا رب رعينا يا رب، فادي حياتنا يا رب. نشكرك يا رب لان دايما يا رب موجود يا رب وسامعنا. نشكرك يا رب لان انت يا رب اوفى صديق يا رب.

سياس لوس الكاتب المشهور بيحكي ازاي بقى بيشوف اخطاء الناس وعيوبهم بطريقه مختلفه. قال كده: في شخص انا بحبه رغم انه في حاجات بيعملها انا مش موافق عليها، في شخص انا بقبله رغم اني برفض وبشمئز من بعض افكاره وتصرفاته، في شخص انا بسامحه رغم انه بيوجع اكتر ناس انا بحبهم، الشخص ده هو انا. فاذا كنت قادر احب نفسي رغم اني مش موافق على كل حاجه انا بعملها، فانا اقدر احب الناس رغم اني مش موافق على كل حاجه هم بيعملوها. يسوع بيوصينا نحب الناس الثانيه، والوصيه دي هو مش بس مديها لنا لكن كمان بيدينا القوه والاراده اننا نطيعها وننفذها. والجميل في يسوع بقى انه لما بيشتغل على حياتنا، محبته نفسها بتبقى هي المحبة اللي احنا بنعرف نحب بيها الناس اللي حوالينا.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً، مش قادر يتحرك، جسمه واجعه، مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك، حتى لو ما خفناش يكفي وجودك أنت، وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوافنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

ربحا، فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: رسالة يعقوب الإصحاح الأول. يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح يهدي السلام إلى الاثني عشر سبطاً الذين في الشتات. احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبراً، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه، وليفتخر الأخ المتضع بارتفاعه، وأما الغني فباتضاعه، لأنه كزهر العشب يزول، لأن الشمس أشرقت بالحر فيبست العشب فسقط زهره وفني جمال منظره. هكذا يذبل الغني أيضا في طرقه. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتاً. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائقه. إذن يا إخوتي الأحباء، ليكن كل إنسان مسرعاً في الاستماع، مبطئاً في التكلم، مبطئاً في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر، فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم، ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط، خادعين نفوسكم، لأنه إن كان أحد سامعاً للكلمة وليس عاملاً فذاك يشبه رجلاً ناظراً وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى، وللوقت نسي ما هو. ولكن من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية، وثبت وصار ليس سامعاً ناسياً بل عاملاً بالكلمة، فهذا يكون مغبوطاً في عمله. إن كان أحد فيكم يظن أنه دين وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه، فديانة هذا باطلة. الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم.

0: الشكر لي
1: على كل مرة رفعتني فيها،
2: على إنك سندي وملجأي وأماني،
3: على الخير والرحمة اللي بيدعيني،
4: على كل مرة قبلتني رغم وعودي اللي مش بحققها،
5: على تفاصيل أنت اهتميت بيها،
6: على مشيئتك المليانة صلاح لحياتي،
7: على محبة غير مشروطة مع إني ما استاهلش،
8: على إيد ممدودة بالخير لحياتي.
9: بنحبك يا رب.
10: بنحبك يا رب.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا أنا حاسس بيك. في أوقات كتيرة بتقابلنا مشاكل ونحس إن إحنا لوحدينا، محدش جنبنا ولا حاسس بينا، حتى أقرب الناس لينا مش مقدرين مشاعرنا وجرحنا وظلمنا. صدقوني أنا عديت بالمرحلة دي كتير في حياتي، وممكن حد سمعني بيمر بنفس المرحلة وبيسأل نفسه إشمعنى أنا؟ هو ليه ربنا سايبني لوحدي مع إني بعمل كل اللي عليا؟ ليه أتظلم ويتاخد حقي وأنا عاجز حتى عن إني أعمل أي حاجة؟ هو ده عدل؟ وأكيد هتزعل من الرب وتوجه له أصابع الاتهام، أنت فين؟ وليه سامح بكده؟ وطبيعي هتوصل لحزن واكتئاب. في قصص كتيرة في الإنجيل بتثبت إن الله حاسس بينا جدا وبيزعل على زعلنا، وتخيلوا حتى بيتضايق على ضيقنا. الدليل في أشعياء 63:9 بيقول: وفي كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم بمحبته ورأفته، هو فكهم وحملهم كل الأيام القديمة. عاوزة أحكي لكم قصة يعقوب. مع إنه كان طول حياته ملتوي وخدع خاله لابان اللي هو أصلاً حماه، إلا إن الرب ما سمحش للابان خاله إنه يؤذيه. ولما كان لابان بيجري وراه، ظهر الله بنفسه للابان في حلم الليل وقال له: احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر. أنا كل ما أقرأ القصة دي أتعجب من محبة ربنا. حتى لو كنا وحشين ومقصرين، بس هو أحضانه دايما مفتوحة لينا. الرب بعت لك تلغراف: أنا حاسس بيك وبأنينك وشايف ظلمك، أنا شايف قسرة قلبك والصرخة اللي جواك حتى مش قادر تصرخها، شايف دموعك وجاية مسحالك، بس ارجعيلي تاني.

اعرفي انه قريب جدا منك، بس انتي اللي مش شايفاني. مكتوب في نشيد الانشاد 2-6: شماله تحت راسي ويمينه تعانقني. بعت لحد: لا تخف لاني معك، لا تتلفت لاني الهك، قد ايدتك واعنتك وعضدتك بيمين بري. تاكد زي الرب ما كان معاك السنين اللي فاتت، ومن وانت في الرحم هو يقدر ينقذك ويكمل معاك الرحله. بعت لك: اوعى تخاف، أنا الإله القدير اللي أنقذتك قبل كده من كل مشكلة، ولسه هكمل لآخر الرحلة لأن محبته وأمانته مش بتتغير أبدا. أوعى تخاف ولا تحاول تحلها بنفسك. رب المجد يسوع في يوم جاله أبرص يطلب الشفاء، وكان عنده إيمان، وقال يسوع: إن أردت تقدر أن تطهرني. بس الرب يسوع قبل ما يرد عليه أو يشفيه مد إيده ولمسه، أصل هو كان محتاج جدا اللمسة دي زي الشفاء الجسدي. والرب يسوع عرف أنه كان نفسيا ومعنويا محطم، لأنه بيعتبر نجس ومرضه معدي، فكان منبوذ والناس بيخافوا منه، محدش يرضى أصلا أنه يقرب منه أو يلمسه. سنين طويلة محدش سلم عليه أو مسك إيده أو طبطب عليه، فكانت مشاعره مجروحة لإحساسه بالرفض من مرض هو ملوش يد أو ذنب فيه. فبعد ما شفاه الرب نفسيا ومعنويا وحسسه الرب يسوع إنه محبوب، قال له: أريد فأطهر. وفي الحال خف من كل جهة. عاوز أقول لو أنت أو أنتي زي الأبرص حاسين بنفس المشاعر المجروحة، تعالوا للرب يسوع وقولوا له: تعالى المسني لمسة شافية لكل ما فيا. صدقي أنه عاوز يشفيكي، لأنه اتصلب واتألم على الصليب وحمل آلامنا ليعطينا الحياة الأفضل، مش حياة الحزن والتعب. تعالوا نصلي بنتوب عن كل مرة قلت إنك مش حاسس بيا أو مش شايفني. تعالوا بلمسة خاصة دلوقتي يا رب، لأني محتاجالك جدا، وأشكرك إنك سمعني استجبت. آمين.

يا رب خليني ألقى قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني وعلمني أثق، لأنك بتحميني وبتقويني ونعمتك كفاية ليا. أمين.

أهلا بكم حبايبي الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عبارة عن مملكة كان عندها شرط غريب للملك، إن الملك يحكم سنة واحدة وبعدين يبعتوا له جزيرة يتنفي إليها لمدة العمر كله. انتهى حكم الملك الحالي وبدأوا يدوروا على مين هيجي ملك بعده، فأخذوا شاب وقالوا له الشرط بتاعهم: أنت هتبقى الملك بتاعنا لمدة سنة، لكن بعد كده هتتنفي إلى جزيرة تقضي فيها بقية حياتك. تردد الشاب لكن وافق في النهاية. وبعد كام يوم بعد ما بقي الملك طلب من الوزراء إن هم يخلوه يشوف الجزيرة اللي هيتنفي ليها بعد كده ويقضي فيها بقية حياته. ودوا الجزيرة لكن اترعب، الجزيرة مهجورة مليانة بالشوك والحيوانات المفترسة وما ينفعش حد يعيش فيها، وشاف جماجم الملوك اللي كانوا قبله. فارتعب الشاب لكن هو وافق، فلازم يكمل السنة بتاعته وبعدين يروح للجزيرة دي. بدأ يحكم بالعدل بين الرعية وبدأ ينصف المظلوم وبدأت الناس تحبه وبدأت الأيام تجري. وكل ما الأيام تقرب إن حكمه ينتهي ويروح الجزيرة، كل ما الناس والوزراء يلاحظوا إن الملك سعيد. الله، المفروض يا جلالة الملك إنك تحزن إن بقي لك فترة بسيطة وتسيب المملكة والعز وتروح لجزيرة مهجورة مليانة حيوانات مفترسة ومليانة أشواك ومليانة أمور كتيرة صعبة. فسألوه عن السبب، فقال لهم: هتعرفوا في اليوم اللي هتودوني فيه للجزيرة. مرت الأيام، خلص الحكم، خدوا الملك للجزيرة المهجورة، لكن لما راحوا شافوا الجزيرة اندهشوا جدا. فقال لهم الملك: الحقيقة أنا لما عرفت إن أنا لازم آجي المنطقة دي وهقضي هنا بقية عمري، الحقيقة أنا بعت صيادين فصادوا الحيوانات المفترسة وحطوها في قفاص وفي أماكن مخصصة ليهم، وبعت عمال وفلاحين زرعوا الأرض بالزهور وبالفاكهة، وبعت عمال وبنايين بنوا بيوت وحولوا الجزيرة المهجورة إلى أجمل مكان في الأرض. الحقيقة الفرق بين الملك ده والملوك اللي قبليه إن الملوك اللي قبليه انشغلوا إزاي يستمتعوا بقدر كافي خلال السنة اللي هيعيشوها عشان هم بعد كده هيروحوا جزيرة مهجورة ويتنفوا هناك. لكن الملك ده كان ذكي جدا، اهتم بالمستقبل وخطط للمستقبل وعمل مكان رائع. عايز أقولك إن في مستقبل أبدي هتذهب إليه الأرواح، وكلنا هنروح لهذا المكان، كلنا هنموت وهنروح إما الجحيم أو هنروح السماء. يقول كده في لقى 12 عدد 17 عن شخص أخصبت كورته ففكر في نفسه. اللي كان شاغل نفسه هو ذاته، هو حياته، هو العالم اللي بيعيش فيه، وقال لنفسه: ماذا أعمل؟ ليس لي موضع أجمع فيه أسماري، أهدم مخازني، أبني مخازن تانية أعظم وأكبر، أحط غلاتي فيها، وأقول لنفسي: يا سلام يا نفسي، كلي واشربي وافرحي واستريحي. لكن الحقيقة سمع صوت بيقول له: يا غبي، في هذه الليلة تطلب نفسك منك، وهذا الذي أعددته لمن يكون. عايز أقول لك في جحيم وفي سماء، وإنت من النهاردة بتحدد تروح فين. هتروح السماء، اقبل الرب يسوع المسيح مخلص شخص لحياتك، استعد للرحلة دي لأنها رحلة طويلة، رحلة لا تنتهي. يا رب ادينا الحكمة علشان نميز وعشان نرتب لمستقبلنا الأبدي مع شخصك. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

يا رب أشكرك يا رب على عملك يا رب علشان عملك على الصليب. أنت مستحق يا رب كل تسبيح، مستحق كل إكرام. بنمجدك في وسطينا وبنرفعك بنعليك، أنت ملك الملوك يا رب. أشكرك يا رب لأنه كل مرة بنقع، كل مرة يا رب عينينا مش بتبقى عارفة تركز عليك، بنشوفك يا رب وانت ماشي معانا في وادي ظل الموت. بنشوفك يا رب واحنا قلوبنا وأرواحنا قربت تموت يا رب، وبنشوفك وانت بتردنا تاني ليك واحنا بعيد يا رب، واحنا يمكن في أوقات مش مصدقين فيك وإيماننا مش بيبقى ثابت. انت يا رب بتبقى موجود ودايما بتردنا، خلينا نرجع عليك من تاني.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

يا رب جايين لحضورك، جايين نتقابل معاك، جايين نبارك اسمك، جايين نسبحك. ملك السماء، سيد الأرض كلها، بنعظمك، نديك المجد اللي يليق بيك، وحدك مستحق.

نهتف أنت القدوس للأبد، أنت العالي في وسطنا، عالي في وسط تسبيحات شعبك، تسكن وسط تسبيحات شعبك، لأنك أنت يا رب وعلي على كل الأرض، علوت جدا على كل الآلهة. يا رب أنت عالي ومرتفع قدير، ليس مثلك.

رب مستحق وحدك العبادة والسجود، لأنك العالي، أمامك الجبال تذوب. هاليلويا هاليلويا، بنرفعك بنعليك. أنت تأتي إلي بالسيف ورمح وترس، أما أنا فآتي إليك باسم رب الجنود.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: زمان كانوا بيشيلوا أواني من الفخار لنقل المية لبيوتهم قبل اختراع الحنفية بشوية كتير. اللي حصل إنه كانت فيه ست عجوزة شايلة الأواني بتاعتها كل يوم رايحة ورجعة من بيتها لمكان المية والعكس. كانت وهي رايحة ورجعة في طريقها من البيت لمكان المية، أواني من الأنية بتوعها اتخرموا، لكن ما كانتش بتقدر تغيرها فسابتها. وطول الطريق وهي رايحة وهي رجعة كانت الأنية بتنزل مية طول الطريق، وبعد كده بشوية طوال قوي لقت إنه الطريق بتاعها مليان ورد ومليان خضرة ومليان كده زرع لسه بيبتدي ينبت وبيطلع طول الطريق بتاعها اللي هي بتروح وبترجع منه. فكرت إن هي ترمي بذور في طريقها المعتاد يوميا وتسقيها كل يوم وهي ماشية بالأواني بتاعتها المخرومة. وبعد وقت طويل كان الطريق كله مليان بزرع وأشجار. كان ممكن على فكرة ترمي الأواني المخرومة دي اللي هي كان فيها عيوب موجودة، لكن هي قررت إن هي تستخدم حتى العيب اللي موجود في الأنية الفخارية اللي هي ماشية بيها، تستغل

وتطلع منه حاجة كويسة. الله كمان يقدر يستخدم العيوب الموجودة فينا ويحولها لشيء جميل، ويقدر يستغلنا، مش بيفقد فينا الأمل أبدا حتى لو إحنا فقدنا الأمل في نفسنا.

يا رب علمني أحطك أولوية في حياتي، ونفسي طول الوقت تبقى بتعطش ليك، ولما أمر بوقت صعب فكرني إنك معايا وإنك صالح وإنك تكفيني.

لما اقعد معاك اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكارك ليا

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثه هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة. انا مين؟ مين انا؟ النهاردة بالآية الجميلة اللي عندي من رسالة أفسس الإصحاح الثاني، نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. نحن عمله، تخيل أنا اسمي هويتي شخصيتي شخصيتي وكينونتي، أنا عمل الله قد امتزت عجبا، حط كل الجمال اللي عايز يحطه فيا وفيك في الإنسان اللي الرب أحبه، في الإنسان اللي الرب خلقه وخلاه قريب جدا ليه، لكن بسبب الخطية انفصل إنسان عن الله وعاش في خوف وفي خزي. لكن الرب صالحنا ورد لينا هذه العلاقة وبيقول لي وبيقول لك النهاردة أنت مش عارف أنت مين. عشان كده أنا باخد قيمتي وهويتي من هذه الآية، أنا عمله، أنا عمل الله. لما بنبص على المصنوعات، عربيات، لبس، يقولك ده مصنوع فين؟ ده مصنوع في أوروبا، يبقى ده هايل. أنت إنسان سماوي، أنت من صنع إيد الله القديرة، وهذا الأمر يخليك النهاردة فرحان ويخليك دايما شايف نفسك بهذه القيمة الغالية. أنا عمله، أنا عمل الله، مخلوق في المسيح يسوع لأعمال صالحة، خطة عظيمة صالحة ومرضية وكاملة، لأعمال جميلة عظيمة تؤثر في حياة الناس اللي حواليا. أنا مخلوق، ولما الرب خلقني الرب أعطاني أيضا مستقبل، أعطاني خطة عظيمة لحياة مميزة. أنت مميز ومستقبلك مميز ومخلوق لأعمال صالحة، هو سبق وأعدها. تخيل إن أنا وإنت ممكن نعيش كل يوم مش في حيرة، مش في يأس، مش في اكتئاب، عندنا إدراك عميق إن إحنا مخلوقين وعندنا خطة عظيمة في حياتنا، في جوازنا، في شغلنا، في تربيتنا لأولادنا، في خدمتنا. الرب عنده خطة لحياتك، خطة عظيمة، أنت عمل المسيح.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. أنا أمير كيني ومتشوق أن الرب يكلمني ويكلمنا في رحلة مع بعض في سفر المزامير. كلمنا الحلقة اللي فاتت عن فكرة عامة لسفر المزامير، إيه معنى كلمة مزمور، مين الكاتب، اتكتب إمتى، إيه أهمية السفر ده. وهنبتدي رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور الأول. المزمور الأول يعتبر مقدمة لكل السفر. ليه؟ لأنه في الحقيقة بيتكلم عن البشر، البشر كلهم على مر العصور في أي زمان في أي مكان، وبيقسم كل البشر وكل الناس لفئتين من الناحية الروحية، فئتين ماشيين في طريقين مختلفين ولكل منهم نهاية مختلفة. كل واحد فينا يقدر من وصف المزمور يعرف هو تبع أنهي فئة ماشي أنهي طريق، وبالتالي يعرف إيه نهاية الطريق اللي هو ماشي فيه. ولو حد فكر أو مش مقتنع بنهاية الطريق يقدر في فرصة النهاردة أني أنا وإنت نقدر نتحرك من طريق ومن مجموعة لطريق التاني والمجموعة التانية. الفئتين أو المجموعتين من البشر بيسميهم كاتب المزمور الأبرار والأشرار. تعمل إيه لو عايز تمشي في طريق الأشرار؟ في ثلاث مراحل بيمر بيهم الشخص اللي ماشي أو عايز يمشي في الطريق ده. أول مرحلة يقول عليها كاتب المزمور يسلك في مشورة الأشرار. المشورة هي الفكرة أو الرأي، فالخطوة الأولى بتبتدي يا حبايب في الذهن. بداية الدخول في طريق الأشرار بيبتدي بفكرة. علشان كده إياكم إن إحنا حد فينا يستهين بأي فكرة ممكن تجيلنا. المرحلة الثانية هو إن الشخص يقف في طريق الخطاة، معناه إن الواحد يعني يتجاوب مع الفكرة، وبدل ما إنه يرفضها ابتدى يقبلها وقرر إنه هيمشي في الطريق ده. فالشخص ابتدى يقف في الطريق ويتفرج على اللي بيتعرض فيه. المرحلة الثالثة هي مرحلة الاقتناع، يقول عنها كاتب المزمور في مجلس المستهزئين يجلس. فالشخص قبل الفكرة وقرر إنه يتجاوب معاها، ومش بس كده ده اقتنع وأصبح هناك اقتناع كامل بشكل الحياة والشركة معاه. فيسلك في مشورة الأشرار، يقف، يجلس. دول ثلاث مراحل للانضمام للفئة الأولى. لكن في العدد الثاني كاتب المزمور يحط جملة اعتراضية ويقول لكن. فكاتب المزمور بيقول طوبة، طوبة يعني يا بخته، يا سعادته، يا هناء اللي ما يعملش اللي فات ويعمل اللي جاي. طب ايه اللي جاي اللي احنا نعمله يا كاتب المزمور؟ وهنا الكاتب بينقلنا للفئة التانية او الطريق التاني اللي بيسميهم فئة الأبرار، ويرسم كاتب المزمور مراحل الانضمام للفئة دي. الخطوة الاولى ان في ناموس الرب يكون مسرته. عارفين كلمة مسرته يعني ايه؟ يعني مش بس سعادته أو استمتاعه، لكن ليها بعد أعمق من كده، يقصد بيها رغبته، إرادته. وكلنا عارفين إن الرغبة والإرادة برضو بتبتدي بفكرة في الذهن. في بعض الأحيان أنا وإنتم مش بنلاقي أو مش بنحس بسعادة لما نقرأ الكتاب المقدس، لكن كاتب المزمور بيقول إنه لازم يكون عندك الرغبة والإرادة في قراية كلمة الله، بغض النظر ممكن تكون شاعر بإيه أو حاسس بإيه في الوقت ده. الخطوة التانية والمرحلة التانية اللي هي في العدد التاني يقول كاتب المزمور في ناموس الرب يلهج نهارا وليلا. فمش مجرد انه انا عايز او نفسي اقرأ الكتاب المقدس، لكن كمان انا باخد قرار انه الفكرة اللي بتبقى في ذهني في الوقت ده اني كمان بجتر عليها، يعني بتغذى عليها، يعني ذهني بياخد ويدي فيها طول اليوم. كلمة يلهج في اللغة العبرية بتيجي بمعنى يقرأ بصوت منخفض او يتمتم، وكمان معناها أنه يتأمل ويفكر. فمعنى يلهج نهارا وليلا هو أن الذهن يمتلي بكلمة الرب. أيوة، يعني بشكل عملي نعمل إيه؟ بشكل عملي يا حبايب لازم يكون عندنا الرغبة والإرادة في قراية يومية مستمرة منتظمة في الكتاب المقدس، بغض النظر أنا مبسوط، أنا حزين، أنا فرحان. المشاعر مهمة وكل حاجة، لكن ما يبقالهاش دور في الانتظام في قرايتي للكتاب المقدس كل يوم. دي أول خطوة. الخطوة الثانية إنه الذهن يمتلي بكلمة الله، يستعدها في عقله وقلبه ويتأملها. وبنظرة مستقبلية كاتب المزمور بيقول إيه نتيجة ونهاية كل طريق. بالنسبة للأشرار بيرسم تشبيه وصورة وبيقول إنهم زي العصافة. عارفين العصافة دي عبارة عن إيه؟ دي عبارة عن أي نبات أو أي شيء بلا جذور، بلا ثمر، بلا فايدة، يعني ملوش قيمة تقريبا، زيه زي التبن.

0: تعمل إيه بقى العصافة قدام شوية هوا؟ تعمل إيه؟ مش هتقدر تعمل أي حاجة، فالريح بتحملها والهوا بيحملها إلى حيث لا تعلم ولا تشاء. وده بيوضح إزاي إن الشخص مننا لما بيعيش في الخطية تحت سلطان إبليس ملوش لا قرار أو إرادة. أما بالنسبة للأبرار فداهم صورة تشبيه منهم شجرة، الشجرة دي مغروسة وليها جذور وعند مجاري المياه، عكس التبن والعصافة تماما. فالشجرة ليها جذور وثمار، وفي النهاية هيكملوا مع الرب ليه كل المجد. يا رب بنشكرك من كل القلب لأجل كلمتك المقدسة. صلي من كل قلب إنك تدينا الرغبة والإرادة للمسير معاك، رغبة حقيقية بعيد عن المشاعر، للالتزام في قراية الكتاب المقدس كل يوم. يدينا إن احنا نشوف ونعيش ونختبر معنى أن الشخص فينا كل ما يصنعه ينجح في المسير معك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.
1: الله لينا ملجأ.

أمانة الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي، ابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع السرور، في يمينك نعم إلى الأبد.

يا رب علمني أجري ليك أولا وافتكر إنك ملجأي الحقيقي وقت الخوف وعدم الأمان. ثبت قلبي في محبتك وحررني من المقارنات ومن إني أدور على قيمتي في رأي الناس.

بصدق ومؤمن جدا بقوة التسبيح. شعب في القديم رب قال لهم لفوا حوالين أسوار أريحة، في اليوم الأخير هيهتفوا واللويين اللي قدامهم بالبوق وتسقط الأسوار. بولس وسيلة في السجن كانوا بيصلوا ويسبحان الله، يحصل إيه؟ تتفك القيود. الملائكة في السماء وهي بتسبح الرب وتقول قدوس قدوس، في أشعياء يقول لك وارتجت أساسات، فاهتزت أساسات العتب، قوة التسبيح. الترنيمة اللي جاية بتقول بالهتاف نعلن اسمه في كل الأرض بدون ما نخاف. الحتة اللي جاية بقى دي زي ما فيها قوة بتخوفني جدا، بتوقفني قدام نفسي ونقدم له الغالي وكل الأهداف. وكل مرة أجي أرنم الترنيمة جوايا أقول يا ترى أنت بتقدم الغالي، يا ترى كل أهدافك لمجد الرب، وحط نفسي في الحتة دي واكتشف الحل في الحتة اللي بعديها. نخلع كل الزيف قدامه لأنه النور، أجي أعترف بخطيتي قدامه، يكشف ما يفضحش، يكشف دواخلي ما يفضحهاش، أنا وهو لوحدينا، الزيف يتخلع في النور، فأقدر ساعتها أعلن اسمه في كل الأرض بدون ما أخاف. تعالوا نقف ونرنم مع بعض الترنيمة الجميلة دي ونعترف إنه فخر الكنيسة وجمالها سيدها المسيح.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: قسيس هشام، عايزين عندنا كم سؤال كده وعايزين إجابة بسيطة سريعة. يعني إيه الخلاص ويخلصنا من إيه؟ وهل إحنا ليه محتاجين للخلاص؟ يعني هو حاجة مهمة قوي لحياتنا؟
2: بص يا بولا، الخلاص ده أعظم بشارة في الدنيا. عارف لما واحد يكون غرقان وفجأة يلاقي حد يخلصه ينقذه، فالخلاص هو إعلان كامل حب ربنا ليا. طب أفهم الموضوع ده ببساطة إزاي؟ الله خلق آدم وحواء، كان آدم وحواء تاج الخليقة، يعني بيقولك على صورة الله خلقهما، الراجل والست، مش الراجل بس. والله إدى لآدم كل الحرية في الدنيا لأنه كانت لذة الله مع الإنسان، وفي حرية الله وهو في محبة الله وهو بيدي الإنسان الحرية دي، قال للآدم في شجرة في وسط الجنة اللي هي شجرة معرفة الخير والشر، قال له أنا عايز أحميك من إنك تخش في الجدل ده، فاستمتع بكل حاجة في الدنيا وبلاش دي. الحية جت، الحية اللي بتمثل الشيطان، الحية ابتدت تقول لحواء خدي بالك ربنا خايف انك تاكلي من الشجرة دي، عشان يوم ما هتاكلي من الشجرة دي هتبقي زيه بالظبط، عارفة كل حاجة. ولازم نفهم من هنا ان ابليس دايما كل ما يوسوس في ودننا بحاجة نعرف انه كذاب وغرضه ان احنا نقع في مصيبة. لان احنا برضو لغاية النهاردة ساعات بنديله ودننا، يعني مع التاريخ ده كله. طب ايه اللي حصل؟ إنه حواء أكلت وأعطت الشجرة وأعطت لرجلها أيضاً فأكل، فالعلاقة اللي كانت بين الله وبين الإنسان انفصلت. وده لما بيقول الكتاب إن الخطية صارت فاصلة. الله إله كل حب بس هو في نفس الوقت إله كل قداسة. الله بيحب الخاطي بس بيكره الخطية. إعلان الله كان واضح جداً لما آدم وحواء أكلوا من الشجرة، اتطردوا برا الجنة واتطردوا لخيرهم. لو كانوا فضلوا في الجنة بالشجرة دي كانت كل الأجيال اللي هتطلع ملهاش أمل. ابتدى الإنسان يحاول يرجع مرة تانية يرضي الله، فحاول يرضي الله بالأعمال، حاول يرضي الله بالذبايح، جه موسى والشريعة وابتدى يحطوا الوصايا العشر. حاول الإنسان بكل الطرق يوصل لربنا، عايز يصالح ربنا، عايز يرجع مرة تانية العلاقة بينه وبين ربنا، وما قدرش لأنه الإنسان خاطي. بحاول وأنا خاطي أوصل للإله كلية القداسة ده، إلى أن في يوم من الأيام يا بولا أيوب في سفر أيوب عبر عن صرخة البشر دي كلها لما صرخ وقال هل من مصالح يضع يده على كلينا. يعني إيه أيوب بيقوله إيه؟ بيقول أنا عايز حد يقدر يصالحني على ربنا، حد يحط إيده علينا إحنا الاثنين، حد يمسك إيدي ويمسك إيد ربنا ويصنع المصالحة. عشان أجيب حد يقدر يمسك إيد الإنسان لازم يبقى إنسان، وعشان حد يقدر يمسك إيد الله لازم يبقى إله. المسيح في تجسده حل المشكلة دي، صار إنسان فقدر يمسك إيد الإنسان، وصار إله وهو الله فقدر يمسك إيد الله، وهناك على الصليب دفع ثمن خطيتي وخطيتك وبقينا نقدر نتصالح مع الله. طيب خلصنا من إيه بقى؟
1: طب الله كلي القدرة كلي المعرفة، هو عارف بسبب علمه إنه آدم وحواء هيسقطوا وهتحصل الخطية وهيتطردوا كل، طب ليه عمل لهم شجرة في نص المكان ساب بس شجرة الحياة؟ ليه عمل شجرة الخير معرفة الخير والشر وجنبها شجرة الحياة ويقول لهم طب ليه عملها؟
2: طيب أولا
1: معلش دي أسئلة أساس.
2: لا لا لا ده صح، ده واقعي جدا. أولا مين قال إن ربنا ما كانش في المستقبل هيأكلهم منها؟ لأنه خطة الله البداية إنه الناس كلها كانت يعني الخليقة كلها هتتولد في الجنة.
1: يعني لو ما كانتش الشجرة دي موجودة ما كانش إجت الحياة وقفت قدامها.
2: لا لا لا لا كانت هتلاقي حاجة تانية. ما هو كانت هتلاقي حاجة تانية. هو إيه كل هدف إبليس؟ هو يحسسك إن الله ظلمك
1: بالظبط
2: ومانع عنك حاجة. وإبليس بيدافع عنك عايزك تاكلي من الحاجة دي اللي ربنا ظلمك فيها.
1: عشان نقصان
2: يعني قد تكون دي قد تكون أي حاجة تانية. يعني زي ما في حياتنا كلها يفضل يدور على حاجة عشان يقنعك إن ربنا ظلمك ومش بيحبك. طب آدم أخطأ، أنا ذنبي إيه؟
1: بالظبط ده كل ده السؤال اللي كنت هقوله لك.
2: أنا مالي أنا؟ من إيه؟ آدم أخطأ، حواء أخطأت، أنا مالي؟ أنت ليه بتخليني أدفع ثمن واحد أخطأ؟
1: أنا

0: بينهم هما ليه؟
1: أي يعني صح. وده فيري لوجيك.
2: عشان كده احنا بنؤمن ان المسيح ما جاش يدفع ثمن خطيه ادم، او مش بيدفعنا ثمن خطيه ادم. المسيح جه يصلح اللي ادم عمله. يعني ايه؟ دلوقتي ادم قبل ما ياكل من الشجره كان زي ربنا، صح؟ كان على صورة الله.
0: يعني ايه على صورة الله؟
2: يعني بر الله وعدل الله وكل ما الله هو حطه في الانسان لما نفخ فيه من روحه. بس لما دخلت الخطية اصبح الانسان قابل للخطأ او ميال للخطية، بدليل ان انت النهاردة زي ما يعني لما بتجيبي بيبي، عمرك شفتي بيبي امه بتقول له ما تلعبش مع اخواتك، ما تديش لاخواتك؟ احنا دايما بنقول العكس، حبيبي العب مع اخواتك، حبيبي شير. ليه الولد بيتولد بالانانيه دي؟ ليه الولد بيتولد عارفه لما بيقولك بالاثم صورت وبالخطيه حملت بي امي؟ انا ورثت عن ادم وحواء الابيليتي تو سن، الميل للخطيه، القدره على الخطيه اللي ما كانتش موجوده قبل اكل الشجر.
0: يعني دخلت الخطيه بوظت السيستم بتاعنا.
1: بالظبط، الدي ان ايه بتاعنا كان يعني اتلعب فيه كده. بقى عندنا بدل ما انا كنت بمشي ورا الله وبحب الله وواخد صفات الله، انا خدت صفات تانية. فتولدت بقى عندي ميل خطيه، بدليل انه اول حاجه حصل بعد كده ان الاخين قتلوا بعض، واحد من الاخين قتل التاني. منين كان يعرف الاكل؟ ومنين دخلت كلمه الخوف؟ يعني بصي، اول نتيجه من نتائج السقوط كانت الخوف. شعور الخوف ده ادم عمره ما عرفه يا بولا قبل كده. يعني ادم كان بيمشي في الجنه يلاقي اسد يطبطب عليه، يلاقي فيل يهزر معاه، يلاقي غزاله، يلاقي اي حاجه، ما كانش بيخاف. لكن بعد السقوط اول حاجه، يعني اول ثمن الدفع، يقول له سمعت صوتك في الجنه
0: اخر شيء.
1: يقول له انت عرفت منين معنى الخوف؟ وده الانسان اللي بعيد عن ربنا هيفضل طول عمره عنده شعور بالخوف. فالمسيح جه مش عشان يدفع خطيه ادم، علشان يرجعني مره تانية للصوره اللي ربنا خلقني عليها قبل السقوط. وده العمل المعجزي في الخلاص.
0: هو ده الخلاص
1: اللي خلصني من الطبيعه القديمه ويرجعني مره تانية للصوره الإلهية اللي خلقني عليها.
0: يعني أنا فسدت، بقت حالتي فاسدة، ما أقدرش أرجع تاني لصورة الله اللي اتخلقت عليها. فالمسيح هو اللي عمل الخلاص ده.
1: لما دفع الثمن
0: يرجعني
1: الطبيعة. عشان كده صرنا شركاء الطبيعة الإلهية، رجعنا مرة تانية للطبيعة اللي اتسرقت مننا بسبب الخطية. فعشان كده النهاردة بتقدري ترجعي مرة تانية للعلاقة مع الله، لأنه دفع التمن. الخطية وأي خطية في الدنيا ليها نتيجة. النهاردة لما الناس بتمشي في الشواذ بيكون فيها إيدز. زمان الخطية كان فيه برز، في نتيجة بتدفع للخطية. فالمسيح على الصليب
2: دفع تمن الخطية. عشان كده لما أنت تغلطي أو أنا بغلط، بجروح المسيح يعني كأنه الله بيشفع فينا، بيقول له بص أنا مت من أجل دول.
0: إحنا بتوعه.
2: بقينا
0: بتوعه طبعا.
2: خلاص طبعا الصراع بيجي بعد كده، ودي ممكن نعملها في حلقة تانية.

يا رب خلي قلوبنا متواضعة وكلامنا مليان نعمة وحياتنا شهدة ليك، وساعد كل واحدة تشوف نفسها بعينك وتعرف إنها غالية في نظرك. باسم يسوع، أمين.

كلمات قالها إشعياء: رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع وأذياله تملأ الهيكل، السرافيم واقفون فوقه لكل واحد 6 أجنحة، باثنين يغطي وجهه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. وبعدها يقول أشعياء الكلمات دي: فقلت ويل لي إني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود. هذا القدوس لما نشوفه بنشوف طهارة ونقاوة مرعبة، وأمامها قدامنا ينخاف ونرتعب وبس، أو نيجي أمامه ونقول له: يا رب أمام هذه القداسة أنا ما أقدرش أقف، لكني طالب أني أتقدس أنا كمان، أبقى بنفس النقاوة دي. هل ينفع؟ هل ينفع أنك فعلا تمس بجمرة شفتية وتيجي وتمس قلبي اللي تنجز بحاجات كتير؟ جاي يا رب بتطهر أمامك أيها القدوس.

ينفع أكرر الكلمات اللي سمعتها، إن قلبي العنيد هو العائق الوحيد بيني وبينك يا قدوس. مشكلتي في قلبي، مشكلتي مش في أفعالي بس، مشكلتي في اللي ورا أفعالي. عشان كده يا رب أنا بطلب ليا ولإخواتي يا رب كل قيد مخلينا متكبلين عن إن إحنا نقترب إليك يا رب، بنطلب إنه يتفك عندك. إحنا ملناش حل غير عندك أنت يا رب. عشان كده يا رب تعالى يا رب النهاردة، وكل واحد فينا يا رب عنده قيد، إحنا بنترسم قصاد بعض في الكنايس وفي الوقت اللي بنتقابل فيه مع بعض، لكن انت وحدك اللي كاشف الأسرار، وانت وحدك اللي عارف اللي مقيدنا ومكبلنا وجايبنا لتحت. وبإرادتنا النهاردة جايين نقول لك يا رب حررني وفك قيودي، فك القيود يا رب، وخليني أتمتع بسر وجودي هنا في الأرض. أنت يا رب في أعمال صالحة قد أعددتها لنسلك فيها يا رب، عايزين نمشي فيها، عايزين ننطلق معاك يا رب. عشان كده الحرية هي سر انطلاقنا، إن احنا نتحرر من كياس الرمل اللي جايبانا في الأرض. تعال يا رب على حياتنا وتكلم ليها بحرية وبتغيير، حتى وإن كان التغيير ده مشوار طويل، لكن معاك يا رب احنا واثقين إنه جاي جاي، الانتصار والحرية جاية جاية. حررني حررني يا رب وفك قيودي.

يا رب تعالى وغير مفهوم التوبة السطحي، إني بس أبطل الحاجة اللي بعملها، يا رب إني أكره بس الحاجة الوحشة واتضايق من نفسي وارجع أقع فيها هي. يا رب إن التوبة فعلا تكون تغيير في الفكر، تغيير في المصدر اللي عشانه أنا بتصرف، أنا جاي منين، أنا بعمل الحاجة ليه، أنا إيه اللي بيدفعني وإيه اللي بيتحكم فيا. يا رب أنا بصلي يا رب تخلق فينا قلب جديد، يا رب يكون فعلا زي ما الكلمات اللي جاية بتقول، تكون فيك الكفاية وفيك الأمان. أنا مشكلتي إني مش حاسس بالأمان معاك، مشكلتي إني مش حاسس إنك أنت كفاية، أنا حاسس إنك أنت إضافة، فبالتالي بدور على حاجات تانية تشبعني وهي اللي تكون مصدر الراحة ومصدر الأمان بتاعي. لكن النهاردة أنا جاي بقولك يا رب فيك الكفاية فيك الأمان، يملاني حبك ويملاني فكرك، وهذا الفكر هو اللي يغيرني وهو اللي يحركني بعد ما يحررني. يا رب أنا بصلي إنك تكون فعلا يا رب بتحرر قلبي من كل اللي مأيده وتحركه بفكر جديد وبدافع جديد. يا رب هي دي التوبة الحقيقية، مش اني بس اكره اللي بعمله لكني احب حاجة جديدة واجري وراها واقول انا مش هعمل الحاجة الفلانية عشان انا بحبك يا رب، وانا عايز اكون بفرح قلبك، وانا عارف انه في فرحة قلبك انا نفسي هكون فرحان. جاي لك يا رب بتوبة، جاي لك طالب توبة جديدة تكون يا رب فيها تغيير اتجاه، مش بس يا رب تغيير تصرف ولا تغيير فعل ولا تغيير عادة، الزرع اللي من ورا الموضوع هو اللي يتغير في اسمي.

مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة، وكل خليقة ممن في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر كل ما فيها، سمعتها قائلة للجالس على العرش وللخروف: البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبد.

معروف المذبوح. مئات ألوف ربوات قدامك رافعين اسمك.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: في واحدة من فرق الترنيم في كنيسة برا مصر عندهم فكرة كده بيعملوها على طول، كلهم بيحفظوا الترانيم كويس جدا وبيمسكوا ايدين بعض وهم بيرنموا. بيعملوا كده عشان لو حد منهم حس انه محتاج ياخد نفس في النص يضغط كده على ايد اللي جنبه، وفي الحالة دي الشخص التاني مفروض يحافظ على نفسه ويقول اللحن مظبوط من غير ما يبقى فيه فراغ في صوته لغاية ما الاولاني ده ياخد نفسه، وبالتالي الترنيمة ما تبصش. كلنا عندنا وقت في حياتنا بنحس فيه بضغط وتقل، وبنحس ان احنا محتاجين ايد معانا نضغطها لما نبقى محتاجين تنفس او محتاجين سند او مساعده. يا بختك لو انت بتعرف تقول انا محتاج مساعده، ويا بختك كمان لو انت الشخص اللي حد بيضغط له على ايده عشان يقول له انا محتاج سنده ودعم ومساعده. محتاج اتعلم الحاجتين، محتاج اتعلم اطلب المساعده والمسانده من ناس حواليا اثق فيهم واتكل عليهم، لكن كمان محتاج اتعلم اكون انا مصدر الدعم للي حواليا، لان قد ما ده مسؤوليه كبيره هو كمان بركه كبيره جدا ليا انا قبل الشخص اللي بيتسند عليا.

سلطان، أنت متسلط على كبرياء البحر، الغير مستطاع عند الناس مستطاع عندك. أنت تفتح وليس من يغلق يا رب، حتى لو مش شايف ولا حاسس، أنا مختارة أثق فيك، مختارة أثق فيك وفي وعودك. أنت تفتح يدك وتشبع كل حي رضا، أنت إرادتك شفاء، أنت تدي شفاء، شفاء لنفسنا وكل جروح، شفاء لكل مرض جسدي وروحي ونفسي. هللويا هللويا، بثق فيك، أنت حافظي، لا تنعس ولا تنام. هللويا

0: يا رب بنحط قدامك كل وجع، كل ضيق، كل قلب تعبان، واثقين إن نعمتك كفاية لينا في كل حين. باسم يسوع، أمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا النهاردة: أنا شاعر بيك. الأيام اللي فاتت مريت بأمور صعبة جدا ولقيت الرب بعت لي أنا حاسس بيكي. في وعظة بتتكلم عن جملة اتعادت 7 مرات

وحيد، بس الحقيقة الرب جنبك وشاعر بيك وبيقولك النهاردة أنا عارف أعمالك وصبرك، وهو يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. يعني لما يقفل قدامنا باب إحنا شايفينه فرصة جميلة رائعة، لازم نعرف إنه الخيرنا نقلنا الله بيشوف لسنين بعيدة. أصل إن إحنا ما عندوش فرصة يا جماعة، عنده خطة رهيبة لحياتنا. فتعالوا نشكره على كل باب قفله وكل باب لسه هيفتحه. مثلا بطرس لما كان في السجن مكتوب أبواب السجن اتفتحت أوتوماتيك لوحدها. أصل الكبير قوي هو اللي في صفك، بس للأسف إحنا كتير بنجيب شاكوش ونحاول نفتح الباب بالعافية، فنحصد تعب لسنين طويلة. لازم نتعلم نصدق في قدرة وصلاح الله، ونصلي ونقف نتفرج على حلوله المعجزية. الرب بيقفل وبيفتح علشان يغيرنا ويباركنا بطرق إلهية. لما ميعاد الرب يفتح الأبواب لحياتنا يجي من غير ما نعمل أي حاجة، وهو يحرك الناس علشاننا إن كانوا مؤمنين أو خطاه. ده يقلب الدنيا علشانك أنت، حتى لو احتاج ريح أو حوض أو غراب هيعملها زي ما عملها قبل كده. أصل عينه عليك من أول السنة لأخرها وعارف كل التفاصيل. عندك أزمة وملهاش حل زي سارة وجبت أخرك، آمن هيفتح أبواب مش باب، من حتة مستحيلة وهتفرح. لو بتسأل ليه ما فتحش كل ده، وكلنا بنسأل نفس السؤال، لأنه بيجهزك أنت للبركة، ولما يجي وقتك هيتفتح أوتوماتيك ومحدش هيقدر يقف قدامك، لأنه هو القادر. لما تصليله وتثق في أمانته هيفتح لك أبواب عمل وارتباط من الرب. أصل الجواز خطة كبيرة يا جماعة، نصلي لجوازات من السماء تمجد الرب وتتقفل كل ارتباط من إبليس. تعالوا نعرف ليه في بركات مادية بتتقفل. في سفر ملاخي إصحاح 3 عدد 7 بيقول أنتم سرقتوني في العشور والتقدمة، وبعدين يقول جربوني. جربوني يعني اتفرجوا على المجد اللي هعمله معاكم، إن كنت لا أفتح لك قوى السماء. قوى يعني شبابيك السماء، فلو فتحت إيديك للرب من المال هو هيفتح لك السماء، لأنه عاوز يوصل قلبنا يكون زي قلبه. نعطي بسخاء وفرح، فهو كمان يفيد علينا بخيراته. لو مش بتدفع عشورك أسفة، أنت حرامي وده حق كتابي، وكمان بتفتح أبواب جهنم عليك وسلب لفلوسك. دي دعوة نفتح إيدينا للرب وودنا لصراخ المسكين. تعالوا نصلي لا غلق الأبواب الخدمة ودعوة لحياتنا، ولا غلق الارتباط ولا شغل ولا أفراح إلهية. يفتح الأبواب في اسم يسوع ويدخل الملك ويمتلك على حياتنا. أبواب سجون محبوسة فيها نفوس تتفتح ويخرجوا أحرار. تعالوا نخرج من زواتنا ومشاكلنا ونقول يا رب أنت اللي تفتح ولا أحد يغلق، وسنصبر أمامك وننتظر مواعيدك. آمين.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار، تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة فيها درس مهم قوي. الدرس ده بيبان من القصة دي. كان في نجار بيشتغل، عنده خبرة ويعرف يشتغل كويس، وكبر في السن، فراح لصاحب الشغل وقال له أنا كبرت في السن دلوقتي وعايز أتقاعد وعايز أقضي باقي أيامي مع مراتي وأولادي. الحقيقة صاحب الشغل رفض وقالوا لا، انت راجل عندك خبرة في النجارة وياما بنيت بيوت وياما عملت امور كبيرة جدا وعظيمة جدا. لكن مع ضغط الراجل صاحب العمل قالوا طيب انا ليا طلب عندك، ابني لي بيت وهيكون ده البيت الاخير اللي انت هتبنيه، وبعد كده هوافق لك على انك تتقاعد. النجار خرج من عند صاحب الشغل وقال سهلة أعمل البيت، وبدأ يكروت في البيت، حس إن ده البيت الأخير خلاص وبعديها هيقعد في البيت، مهتمش بالمواد اللي هيجيبها في البيت، مهتمش بالمصنعية، كروت وعمل شغل غير أمين في البيت ده. وفي الآخر راح بسرعة كده سلم البيت للراجل وقال له أنا عملت البيت اللي انت طلبته مني. الحقيقة كان في صدمة كبيرة جدا لما النجار خلص البيت وراح لصاحب الشغل عشان يسلمه مفاتيح البيت. رد عليه صاحب الشغل وقال له الحقيقة انت اشتغلت معايا سنين كتيرة وانا فكرت ايه الهدية اللي انا اديها لك، ما لقيتش غير ان انا ادي لك هدية البيت الاخير اللي انت بنيته. الحقيقة كانت صدمة كبيرة جدا للنجار. لو كنت أعرف إن البيت ده ليا لكنت اخترت أحسن المواد وأحسن الأمور وكنت خليته بيت متين وجميل يعيش لسنين كتيرة جدا. الأمانة، ما أحوجنا إلى الأمانة. الأمانة في حياتنا وعلاقتنا مع الناس، الأمانة مع الرب، الأمانة والصدق في الخدمة والتعامل والعمل. يقول الكتاب في سفر العدد 12 عدد 7 أما عبدي موسى هو أمين في كل بيتي، أمين في كل بيتي، أمين في كل كلمة، أمين في كل تصرف، أمين في كل حركة. في دانيال 6 عدد 4 يقول كده أن الوزراء والمرازبة كانوا يطلبون علة يجدونها على دانيال من جهة المملكة، فلم يقدروا أن يجدوا علة لأنه كان أمينا ولم يوجد فيه خطأ. دوروا لدانيال على غلطة، دوروا له على تصرف غير أمين، فعل غير أمين، لم يجدوا لأن دانيال كان أمين. والحقيقة احنا محتاجين نكون أمنا مش بس في الفعل، لكن نكون أمنا كمان في النية. في أفسس 6 من عدد 6 إلى 8 يقول لا بخدمة العين، محدش كده بيعمل علشان الناس تشوفه، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب، خادمين بنية صالحة كما للرب وليس للناس. تيتوس 2:10 يقول كده غير مختلسين بل مقدمين كل أمانة صالحة. الله يطلب منا الأمانة، وإحنا محتاجين نكون أمناء في كل تصرف وفي كل فعل وفي كل كلمة. يا رب علمنا الأمانة، علمنا أن نكون صادقين، علمنا أن نكون حقيقيين في كل كلمة وفي كل فعل. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج قصة ومعنى.

0: ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم انا ايمي ومعانا سامح. ازيك يا سامح؟
1: هاي ايمي، ازيك؟
0: معانا شادي فرج. ازيك يا شادي؟ ايه الاخبار؟
2: ازيك يا ايمي، اخبارك
0: ايه؟ كله كويس؟
2: تمام.
0: طيب احنا عندنا شويه اسئله كتيره قوي بقى بتشغل اغلب الشباب واغلب الناس، فهنحكي فيهم النهارده كده مع بعض.
2: يلا بينا.
0: السؤال الشهير، اكتر سؤال الناس تقريبا كلها مشغوله بيه، وهو ازاي اقدر اسمع صوت ربنا؟
2: سؤال جميل.
1: هو اصلا ممكن اسمع صوت ربنا؟ يعني ممكن دي حاجه تبقى فاليد اصلا، ممكن تبقى حاجه مشروعه ان ربنا كده يتكلم ليا واسمعه ويبقى في تواصل ما بيننا اصلا، ولا ودي حاجه بيضحكوا بينا عليها؟ يعني
2: اكيد ربنا بيتكلم يا سامح، لانه لو احنا مقتنعين انه مصدقين ان ربنا امن الموت فمعناه انه مش ميت، ولو مش ميت يبقى عايش، ولو عايش يبقى بيتكلم، من غير ما ندخل في الكتاب لسه خالص. سيمبل ثيولوجي، يعني واحد اتنين تلاتة كده بالمنطق،
1: نهود بسيط وفكرة بسيط.
2: بالمنطق كده لو واحد عايش يبقى هو بيتكلم، مش ممكن يكون دي علاقة بحد ميت. ولو احنا نؤمن انه المسيح مات وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، زي ما في كورنثوس الأولى 15 بيتكلم، يبقى هو حد عايش، يبقى حد بيتكلم. ما ينفعش تبقى العلاقة من طرف واحد، فأنا بتكلم معاه وهو ما بيتكلمش، اتفقنا؟ لو عايش يبقى أكيد بيتكلم. أسمعه إزاي دي ممكن نحكي فيها أكتر، بس أكيد أنه بيتكلم. دي فكرة مهمة جدا، لأنه أعتقد قبل ما نجاوب على السؤال ده بصورة عملية وهقول شوية ستابس، لأنه في كذا مرة اتسألنا في الحتة دي وجاوبت، بس يمكن المرة دي جاوب باستفادة شوية أكتر. أوكي، بخطوات عملية قوي بنتكلم فيها، بنقول إن هما التستس أو
1: الاختبارات،
2: الاختبارات
1: أو الطريقة
2: أو الاختبارات، منهم سبعة فهحاول حسب الوقت أغطيهم كلهم بسرعة، بس هقول اتليست شوية منهم بسرعة عملية قوي. النقطة الأولانية خالص، في آية جميلة جدا بحبها في أمثال 14 عدد 12 بتقول كده: توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. بالظبط كده. فأنا ربنا بيتكلم أكيد، أنا بعرف أميز الصوت ده بتاعه. أصلا لو أنا شاكك أن ربنا بيتكلم، فغالبا الريسيفر بتاعي أو أنه يوصل لي صوته، لو انا اصلا عندي شك غالبا مش هسمعه. اوكي، لازم يبقى عندي يقين تام انه ربنا بيتكلم، قبل ما حتى انا ابقى عندي فكره هو انا هسمع منه ايه. لو انا بتكلم معاك النهارده على التليفون وبطلب رقمك، لو انا مش مقتنع ان الرقم ده بتاع سامح او الرقم ده بتاع ايمي، يبقى غالبا وانا بتصل مش هبقى مقتنع 100% او 100% انه سامح ده رد عليا او ايمي هترد عليا، لان انا اصلا شاكك اصلا ان الرقم مظبوط. مظبوط. لازم نحط الخطوه دي في الاول خالص. عشان تسمع صوت ربنا يجب ان الذي ياتي الى الله يؤمن انه موجود، دي ايه. اوكي، في سفر العبرانيين: يجب ان الذي ياتي الى الله يؤمن انه موجود وانه يجازي الذين يطلبونه. ف وعندي ايات كتير بس عشان الوقت، دي نقطه مهمه جدا قبل ما نتكلم ازاي نعمل كده، ازاي نسمعه. هو بيتكلم 100%، تمام؟ وانت بتيجي قدامه انت محتاج تبقى مقتنع انه بيتكلم.

0: في المرة التانية أصعد على الفلسطينيين؟ لا، ما تصعدش على الفلسطينيين. لو أنا عملتها بالطريقة المعتاد عليها من غير ما أسأل ربنا، لو صعد على الفلسطينيين المرة التانية غالبا كان هيموت. هو مش غالبا، هو أكيد كان هيموت، لأن بنعرف ده من الإصحاح اللي بعده. مهم جدا التواصل ده بيني وبين ربنا، أنه كل خطوة في كل حاجة حتى لو باينة قدامي أنها مستقيمة، لا أنا برجع له عشان أسمع منه فأعرف أمشي إزاي. أوكي. طب أعمل كده إزاي؟ أسمع إزاي؟ هقول شوية حاجات. أوكي. بصورة عملية زي ما اتفقنا. رقم واحد، كتاب مقدس. مين اللي كتب الكتاب؟ ربنا. صح؟ لو أنا عايز أسمع هو عايز يقول إيه، بالأول هقرأ الكتاب المقدس من الجلدة للجلدة، 66 سفر من العهد القديم للعهد الجديد كله موحى به من الله. تيموثاوس 2:3-16، كل الكتاب سمعه معايا، كل الكتاب هو
1: موحى به من الله ونفع التعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب.
0: تمام. فكل الكتاب دي تيموثاوس 2:3-16. بطرس بيقول نفس الكلام،
1: كتب أناس الله مثوقين،
0: لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القدسون مثوقين من روح القدس. الكتاب كله. أوكي. فبالأولى لو أنا عايز أعرف هو عايز يقول إيه، طب ما هو قاله، ما هي دي الكلمة اللي هو خلى ناس تكتبها، فلازم أقراها. في الإنجليش بنقول حتى عليها إن هي الكلمة دي أكتف،
1: فعالة يعني أو متفاعلة.
0: أشكرك. الآية دي موجودة في عبرانيين 4:12، لأن كلمة الله
1: حية وفعالة.
0: حية هنا It's an active word. يعني هي شغالة، هي بتشتغل. فأنا عايز أعرف هو عايز يقول إيه. رقم واحد، من فضلك اقرأ الكتاب. مفيش طريقة تانية ربنا يطلع في السماء أو في الأوضة على الحيطة بالليل الساعة 2 الصبح هيكتب لي أيوة اتجوز فلان، مش هتحصل.
2: غالبا احنا مستنيين كده. يجي يكلمني قدامي كده عشان أتأكد إن هو ده كلام. أيوة
0: في العليقة حاجة ممكن، ممكن انا مش ضد القصه دي. لما في السيزن 2 بتاع ممكن اسال، حد سالني في الطائفه الارثوذكسيه احنا بنؤمن بظهور، انا 100% معاك، الله ينفع يظهر، المسيح ينفع يظهر، العدل، وده حصل حقيقي. انا مش بتكلم على حاجه يمكن تحصل، هو حصل بغض النظر عن اختلاف في الطوائف في الفكره ديت، لكن هي بتحصل. المسيح لو عايز يظهر في السماء هيكتب، هيظهر. لو العذراء مريم عايز تطلع تظهر عند الوراق زي ما حصل هتظهر. قد يكون definitely yes، لأنه إحنا مش هينفع نحد كائن روحي بمفهوم جسدي. أوكي. لكن بقول بالأولى
1: عندي كتاب. الكلمة يعني.
0: بالضبط. عندي كتاب حي وفعال. المسيح نفسه قال في لوقا 21:33 أنه السماء والأرض تزولان لكن كلامي لا يزول. حتى لو جه ملاك نفسه قال لكم حاجة غير ده الكتاب بيقوله. في غلطية 1:8 بولس بيقول لو حتى جه واحد من الملائكة قال لكم كلام غير اللي موجود في الكتاب فليكن أناثيمة. okay. فرقم واحد، اقرأ الكتاب. احنا بنستصعب الحتة دي، بس هو ده اللي لازم يحصل في الأول. ده الخطوة رقم واحد. عايز تسمع صوت ربنا، من فضلك اقرأ الكتاب، واقرأ بتفسير يعني. لأنه في أجزاء فيه صعبة. الكتاب المقدس بالذات بالعربي أو حتى بالإنجليش بالذات في العهد القديم في أجزاء صعبة. حاول تجيب تفسير، حاول تقرأ من كذا ترجمة زي ما اتفقنا قبل كده، في الـ NIV، في الـ NLT. okay. اقرأ الكتاب.

0: رقم 2، الروح القدس. ازاي اسمع صوت ربنا؟ الروح القدس ده عامل قوي جدا، ده العربون اللي المسيح سابه للكنيسة لما صعد وقال يا جماعة هذا يأخذ من الآب ويخبركم به. الآية دي آية مهمة جدا. أنا عايز أعرف هو عايز يقول إيه. موجودة في يوحنا 16 أعداد 13-16، اسمعوا الآية دي.
1: الوقت اللي قبل الصليب
0: بالظبط بالظبط، المسيح خلاص في يوحنا 17 بيصلي لو تفتكروا، ويوحنا 16 بيقول كده من عدد 13 لأعداد 16، أما متى جاء ذاك، بيتكلم عن روح الحق، فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به، اسمع، ويخبركم بأمور آتية، ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم به. كل ما هو للآب هو لي، لهذا قلت أنه يأخذ مما لي ويخبركم. وبعدين بيقول حاجة صعبة شوية، بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضا ترونني. هو احنا هنبصرك ولا مش هنبصرك؟ احنا هنشوف ولا مش هنشوف؟ انت مش هتشوف بالجسد، انا ماشي خلاص رايح فوق، بس انت هتشوف لانه الروح القدس هيكون موجود. هذا يأخذ مما للآب ويخبركم به. فانا عندي جوايا، لو انت مؤمن بالمسيح، انت وقت ما بتيجي للمسيح بيديك الروح القدس اللي هو الله، الاقنوم الثالث في الثالوث. فبقرا الكتاب، الروح القدس بيأكد لي الحاجة. وبعدين النقطة الثالثة، والحاجات دي بصورة يعني عملية جدا ورا بعض، اللي بيحصل ايه بعد ما بعمل القصة دي، بعد ما بقرأ الكتاب، وكل ما أقرأ الكتاب، يعني ممكن أقرأ الكتاب هياخد شوية، القصة دي مش هتخلص في يومين ثلاثة، ممكن تاخد سنة. وأنا بقرأ الكتاب بعد أول شهر، بعد أول شهرين، أنا بفهم ربنا بيفكر إزاي، بيحب إيه، إيه الشخصية بتاعته، إيه الأدبيات بتاعته زي ما بنسميها في العربي، بفهم شخصية ربنا، بفهم الآب والابن والروح القدس. أنا ما بحبش أسميهم أول الثالوث، بحب أسميهم زي لغة الكتاب، أوكي؟ فبفهم هو مين، طبيعته إيه، شكلها إزاي، يتعامل إزاي مع الناس في العهد القديم، يتعامل إزاي مع القادة، إزاي يتعامل في العهد الجديد، بيحب إيه، بيدايق من إيه، أوكي؟ الروح القدس جوايا، أنا عمال أقرأ. اللي بيحصل في الخطوة الثالثة، إنه أنا بقرأ مثلا قصة داود في صمويل أول 17 مع جولياط، ده الليتر اللي بيحصل، ده فعليا هو ده اللي بيحصل. انا عايز اسمع صوت ربنا، انت قريت الكتاب، روح القدس موجود، وانت بتقرا الكتاب زي العادي في الشهر الرابع مثلا لما ابتديت انت القصه دي، ففي الشهر الرابع اليوم 17 جت القرايه على صمويل الاول 17، فانت بتقرا قصه داود وجوليات، قصه ملهاش علاقه بيه خالص. الروح القدس بياخد الكلام وبيطلعه كانه
1: ليا.
0: انتوا عارفين القصة دي، دايما بقول الكتاب ما كتب لناش لكن كتب لينا، يعني not for us but to
1: not to us but for us.
0: Exactly. هو ما كتب لليهود وكتب لناس تانية، انا ما كنتش موجود في الوقت ده. كل ما كتب لأجل تعلمنا. فإحنا بنذاكر الكتاب، انت كأنه الكلمات literally بتنط من الكتاب المقدس، والروح القدس هو اللي بيأكد لك انه القصه دي يا شادي انا عايز اقول لك حاجه فيها. بص على داود وجوليات، بص الله عمل ايه مع داود، بص بالنبله مش عارف حصل ايه بشويه بحته زلطه، بص مش بامكانياتك شكلها ازاي، بص بامكانياتي شكلها
2: ممكن. ريفلكشن بتاع القصه على حياتي الشخصيه بقى
0: بالظبط. فانا ده بيجي من خلال معرفتي بالكتاب، عمال اذاكر، عمال اقرا، عمال اقرب منه، بفهم اكتر، الروح القدس موجود جوايا. النقطه الثالثه، بياخد ده بيطلعه عليا.
1: Okay. فأكيني مش اللي هو مش حظك اليوم كده، اللي هو اللي أنا بفتح وعلى بال أو يعني اللي بفتح عليه بقى مثلا لقيت مثلا الجزء بتاع ذهب يهوذا وشنق نفسه بعد ما سلم الرب يسوع، فأكيد غالبا ربنا عايزني أروح أموت نفسي. اللي هو ربنا بيكلمني أموت، هي مش كده، هو
0: خالص ده مش كتاب حظ،
1: ده مش كتاب حظ، هو لازم يبقى عندي علاقة مع الكتاب
0: بالظبط،
1: ودراسه مع الكتاب،
0: وروح القدس بياخد ده ويطلعه ويحطه في وقت معين في ظروف معينه لحياتي بيحكي فيها معايا. النقطه الرابعه بسرعه عمليه، انه ساعات ربنا ما بيتكلمش في الدوشه وفي الكتاب وفي دايما لازم يتكلم، هو بيتكلم ساعات في السكوت. في ايه قويه جدا في براسي ارميه اصحاح 3 اعتقد من عدد 25-26 حاجه زي كده، بيقول كده جيد ان ينتظر الانسان ويتوقع بالسكوت خلاص الرب. فانت مش دايما لازم تتكلم. طيب هو الرب الذين ترجونه للنفس التي تطلبه، جيد ان ينتظر الانسان وتوقع بسكوت خلاص الرب. دي الايات. فساعات ربنا بيتكلم في انواع مختلفه، زي لما تقروا في ملوك الاول 19 بالنار بصوت عالي بريح صوت خفيف، يتكلم زي ما هو يتكلم زي ما قلنا ظهور في السماء
1: جيل إيليا، جيل إيليا بعد يعني بعد عاصفة كبيرة وجاف. أيوة. صوت هادي خالص
0: مزبوط.
1: خالص
0: مزبوط. أو ممكن يتكلم في سكوت. أنت تيجي تسكن نفسك تقفل الباب بتاع الأوضة بتاعتك. أنا دلوقتي سمعك، أنا عمال أحكي، أنت عارف اللي جوايا، أنا قلتهولك مستنيك. ممكن ياخد 5 دقايق، ممكن ياخد ساعة، ممكن بعديها باسبوع، استناه.
2: هي المشكلة ان احنا ما تعودناش يعني نسكت في الصلاة. أيوه. يعني تعودنا نتكلم اكتر في الصلاة، فبنتكلم نقول اللي عندنا وبنمشي.
0: أيوه.
2: فمش بنقعد الوقت
1: وما تعودناش ننتظر برضو. يعني ما انا اي دونت ثينك ان جيلنا يعني عاشق للانتظار يعني
0: خالص.
1: تقول لي بس انتظر وياها انتظر
2: عايزه دلوقتي.
0: ايوه ما بنحبش نستنى. وبالذات في العصر بتاعنا ده احنا بنحب كل حاجه بسرعه. لكن ربنا ما تستعجلوش. دي جمله.
2: وبرضو يعني ممكن اوقات يبقى سريع اوقات يبقى يعني
0: ممكن. لما تفتكر مثلا ابراهيم، ربنا ما قالش لابراهيم التفاصيل في تكوين 12. على فكره ما كانش اول مره ربنا يتكلم لابراهيم في تكوين 12، اتكلم معاه في تكوين 11. بس دي قصه تانية. مالوش تفاصيل. اذهب من ارضك ومن اسيب كل حاجه وروح للارض اللي انا اوريها لك. عكس موسى، قال لموسى التفاصيل. قال له انت هتروح فين، وفرعون مش هيطلعهم بسرعه وهيصل. فساعات هيقول لي التفاصيل وساعات مش هيقول لي التفاصيل. انا محتاج استناه هو يقول اللي هو عايز يقوله. يقوله بكل التفاصيل، وهيقوله على مراحل، همشي ستاب وبعدين اساله فيقول لي الستاب اللي بعديها. انا ماشي معاك قصه. فاي قرار في الحياه، قرار كليه، قرار اتجوز مين، قرار اخدم ايه، قرار حد ضايقني في العلاقه الفلانيه وانا مجروح منه مش عارف اتصرف ازاي، اي حاجه انا بحكي مع ربنا في الصغيره والكبيره. ودي حاجه. نقطه تانية، ناس بتحكي تقول ما هنشركه حتى بالتفاصيل هو مش تشرك، هو شايفها وعارفها، هو كل ليست خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. فهو شايف، هو حابب انك انت تحكي معاه وتشاركه وتحط الحاجات قدامه كل التفاصيل. ساعات هيقولها لك وساعات هتستناه، فاستناه. نقطة الخامسة، ازاي اسمع صوت ربنا؟ يبقى عندي مجموعة، عندي ناس، عندي واحد او اتنين بثق فيهم جدا، ناس روحية قوية جدا، بشركها من وقت لوقت في أمر معين شغلني. لازم نخلي بالنا من حتة إنه حد يجي يقول لك ربنا قال لي أقول لك. ماشي، ممكن، والكتاب بيقول امتحنوا القصة دي كويس قوي. بس مش بتكلم بس في حتة إنه حد من نفسه يجي يقول لك ربنا أجي أقول سامح قال لي يا سامح أقول لك أنت هتتجوز فلان، أو يا إيمي أنت هتعملي فلان. خلي بالك من الحتة دي، ممكن تكون بتحصل، محتاج امتحن اللي اتقال لي. لكن انا مش بتكلم على حد هيجي يقول لي، انا بروح لحد وبقول له وبشاركه، انا بصلي الحاجه الفلانيه،
1: صلي معايا،
0: صلي معايا القصه دي. انا مستني ربنا في الحاجه الفلانيه. مرض معين انا عمال اصلي عشانه، عشان كانسر مثلا، حد في العيله او انا شخصيا او كده، مش شايف استجابه، شايف حد تاني تصلى له وتخف وخف، بس انا مش شايف اي استجابه. الموضوع ده لسه اكشلي قبل ما ندخل هنا دلوقتي نسجل مع بعض، حد كان بيشاركني بقصة صعبة جدا، فهم مستنين حاجة بنصلي عشانها، نفضل نصلي. فأنا عندي واحد أو اتنين وما رجحش يبقى ناس كتير، واحد أو اتنين بشاركهم بأمر صلوا معي. ده كله ربنا بيستخدمه إنه يتكلم من خلال الكتاب، من خلال روح القدس. لما بقرأ الكتاب وأنا جوايا روح القدس بيطلع حاجات، ساعات بستناه خالص، ما بتكلمش، بستعجلوش، اتكلم حتى في السكوت وانا ما بحكيش، هو اللي هيتكلم، اتكلم من خلال الناس. والنقطة الأخيرة ممكن أقولها في الحتة دي، هي لما بيجي يحكي معايا عن حاجة، الحاجة دي 100% لازم تكون حاجة ليها علاقة بحاجة هو بيشتغل فيها في شخصيتي. وراجع وراي القصة دي في الكتاب كله. يعني لو أنا حاجة ربنا بيعدني فيها، في الخدمة مثلا، أخدم فين أو أعمل إيه، غالبا الحاجة اللي ربنا هيوكلني عليها وهيقول لي عليها ممكن أكون شايف إنها ما تنفعش فيا خالص، أنا ضعيف جدا، إمكانيتي ما تسمحش. بس غالبا هو بيشتغل فيا بقاله شوية، أو عايز يشتغل فيا بقاله شوية عشان يأهلني للحاجة دي. لازم الحاجة اللي ربنا بيتكلم فيها معايا تبقى حاجة ليها علاقة بحاجة هو شغال فيها معايا، مش هيكلمني على حاجة برايا. يعني
1: مثال كده،
2: مثال عايز اقول كده.
0: لو انا بعزف درامز مش هيجي يقول لي تعال اعزف بيانو، انا مش بعزف بيانو، هو هيشتغل معايا ان اعزف بيانو. لا، دي مش الموهبه اللي ربنا ادهاني ان اعزف بيانو، انا موهبتي ان اعزف درامز، الموهبه اللي حطاها جوايا ان اعزف درامز. ما بعرفش اعزف درامز كويس، فبيشتغل معايا انه اتعلم اعزف درامز بره الكومفورت زون بتاعي. انا مش مرتاح قوي للقصه دي، بتاخد وقت ومجهود، وهيقعد يشكل فيا ويكسر حاجات ويظبط حاجات وتمارين كتير. بس هي الدعوه بتاعت ربنا او صوته ليا بيبقى حاجه ليها علاقه بيا مش بحد تاني. فما تقارنش نفسك اصلي فلان ربنا بيكلم ده فلان. انت زي ما الكتاب بيقول في يوحنا، في انجيل يوحنا، انت جزء من الخراف، في خراف تانية هتسمع صوت بطريقة مختلفة لحاجة ليه علاقة بيه هم. ما تطبقش اللي بيتقال ليهم وتطبقه عليك وتقول ما هو ده الطريقة، ربنا اتكلم مع موسى في العليقة يبقى لازم اشوف اي شجرة مولعة نار واشوف ربنا هيقول. مش لازم. دعوة موسى يخرج الناس من مصر دعوتك انت ممكن تبقى حاجة تانية خالص. نفس الفكرة بقى في كل ظروف الحياة، اي حاجة بتصلي عشانها غالبا هي حاجة ليه علاقة بيا، وحتى لو لسه مش مؤهل ليها ربنا بيشتغل فيها معايا فتبقى حاجة ليها علاقة بي أنا، وروح القدس بياخد ده تاني ويأكده.

0: يمكن اختم بحاجه واسمع لو انتوا عندكم سؤال تاني في الحته دي. حد شبهها زمان قوي وانا في ثانوي وفادتني خالص القصه دي. انت بتسمع صوت ربنا؟ يعني ما فيش اقول لك هو ربنا بيتكلم بصوت عالي وبيتكلم بالارامي وهيكلمك من الساعه 2 ل 4 دلوقت اللي هو شغال فيه، هو مش كده. اوكي، كل التصورات اللي في مخك اللي انت رسمها في التواصل ده بينك وبين بعض كبشر، ربنا خارج النطاق ده خالص. يقدر يتكلم باي طريقه، وعامل زي الران واي، زي الطياره اللي هي 747 بموتورين ضخمه جدا عايزه تلاند في ران واي. فانت عشان الطيار ينزل، اوكي، بعد ما بيطفي الاوتو بايلوت وخلاص بقى لا هينزل في الران واي، لازم يشوف لو الساعه 2 الصبح محتاج يشوف كذا لايت، كذا نور على الران واي ده. كل ما يكون في انوار اكتر من الجنبين، كل ما الران واي ده بيبان اكتر انه الطياره تنزل مظبوط. لو عنده نورين ولا ثلاثة بس غالبا هيبقى مش زي ما يكون عنده 10 انوار منوره فيعرف يلاند. كل ما الحاجات اللي انا عمال اقولها دي
1: تبقى اكتر
0: اكتر. الناس بتقول لي، انا شاركت حد بيصلي معايا كده، مقدس اكد لي على الحته دي، الروح القدس بياكد لي على القصه دي، حصل ظهور معين بشكل
1: معجزي
0: معجزي. كل ما يكون الانوار اكتر، كل ما الحاجه بتتثبت. الله مش تشويش، انتوا عارفين الايه دي صح، ما عندوش تشويش، فمش ممكن يكون هيلخبطك، هيقول لك على حاجه تتلخبط. وبتاخد وقت بتتدرب. انا كل شويه انا بسمع صوت ربنا، ما سمعتوش ولا مره، انا بتكلم على شادي يعني بصوره شخصيه، ما سمعتوش زي ما موسى سمعه، ما سمعتوش زي ما اتكلم مع ابراهيم، لكن هو بيتكلم،
1: لكن سمعته
0: 100%. ولما بيتكلم سامح خرافي تسمع صوتي. انت مع الوقت انت بتميز جواك الروح القدس. ساعات بحس انا بتكلم بصوره شخصيه، ساعات بحس انه جسمي اسمها ايه بالعربي، بيقشعر. ثانك يو، اي فيل ات. وانت بتتكلم مثلا، وانت بتوعظ او ايمي بتقول ايه، الروح القدس شغال جوايا اكتف. فإيمي بتحكي أنا حاسس في حاجة جوايا اتحركت، وبعدين يفكرني بآية تانية، أنام بالليل الساعة 2-3 الصبح بيفكرني بنفس الآية، ربنا بيتكلم. ما تستناش كتير زي ما عمل جدعون، لو هو اتكلم يبقى اتكلم، ودي خطوة إيمان. ما تستناش كتير وتقعد تشك، لا أنا عايز أكتر، مش مقتنع. خليك حساس للصوت، وممكن تتوقع الصوت بأي شكل بأي صورة.
2: طيب، هو احنا بس احيانا بنتشكك في الصوت لانه ببقى مش قادرة اميز اذا كان ده انا افكاري او ميولي انا الشخصية او مثلا خلفيات معينة بتحركني ناحية القرار ده، ولا ده ربنا فعلا بيكلمني في ده.
0: اوكي، عايز اصلح حاجة هنا مهمة جدا قوي وهقرا آية قوية جدا. اوكي، التصليح في الاولاني لما تقروا روميا 1 وروميا 2. روميا 1 بيتكلم عن
1: الخليقة اللي باظت وفساد الإنسان.
0: برافو عليك سامح. exactly. وبيتكلم عن أنه لما عرف الله لم يشكروا بل حمقوا في قلوبهم،
1: أسلمهم الله،
0: فأسلمهم بإذنهم مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. مفروض أنه في روميا 1 بيتكلم عن الخليقة، فأنا بشوف ربنا في الخليقة. فحتى لما عنديش المسيح أنا شفت ربنا في اللي عمله، فمتوقع أنه الإنسان.
3: يا رب، أنت إلهي ومصدر حياتي وشبعي الحقيقي. ساعدني لما أبدأ يومي منشغل بهمومي واحتياجاتي قبل ما أرفع عيني ليك، ولما أطلب عطاياك أكتر ما أطلبك أنت.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح، أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية. لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت، انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهاية. امين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثه هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، انا مين؟ عايز اقولك النهاردة على خبر جديد، على هوية جديدة، أنا مين في المسيح في الرحلة الطويلة اللي احنا فيها مع بعض. في رسالة بولس الرسول لكنيسة كولوسي بيقول كلام محتاجين نقف عنده: وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين بلا لوم ولا شكوى أمامه. يعني أنا النهاردة قديس؟ لا لا لا، القديسين دول مجموعة من الناس. خلينا أقولك لما بولس اتكلم لكنيسة في أفسس قال لهم الكلمات دي بوضوح: بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع. يعني المؤمنين قديسين. أيوة، أنت قديس، أنت بر الله في المسيح، أنت بلا لوم. ليه؟ لأنك ما بقتش تحت عمل والأداء والناموس وأدائك إيه أخباره، أنت تحت النعمة. أنا بلا لوم، والكتاب بيعلن لينا من سيشتكي على مختاري الله، من يدينك، لأنك أنت النهاردة في حد دفع الثمن. أنت قديس في المسيح، أنت عايش في بر المسيح، أنت تحت نعمة المسيح، أنت متغطي بهذه النعمة. عشان كده بولس بيتكلم مع المؤمنين في أفسس، وأنا النهاردة بتكلم مع المؤمنين اللي سمعني: أنت قديس في المسيح، انت بلا لوم في المسيح. مش معنى كده ان اعيش حياتي، مش معنى كده. دايما عايز افكركم لما بقول انا مين كهوية، انا عليا مسؤولية. لو انا قديس وانا بعيش في بر المسيح ومبرر بدمه وبنعمته، محتاج اعيش بلا لوم وبلا خطية، ولا اعطي لإبليس مكانه، وما افتحش سكة لعدو الخير لا في فكري ولا في قلبي انه انه انه انه, إنه يستخدمني. عشان كده بولس يقول في كنيسة روميا: قد قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عبادتكم العقلية. قدم حياتك ذبيحة عشان تعيش في المقام اللي الرب حطك فيه. أنت قديس في المسيح.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. أنا أمير كيني ومتشوق إن الرب يكلمني ويكلمنا في رحلة مع بعض في سفر المزامير. كلمنا الحلقة اللي فاتت عن فكرة عامة لسفر المزامير، إيه معنى كلمة مزمور، مين الكاتب، اتكتب إمتى، إيه أهمية السفر ده. وهنبتدي رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور الأول. المزمور الأول يعتبر مقدمة لكل السفر. ليه؟ لأنه في الحقيقة بيتكلم عن البشر، البشر كلهم على مر العصور في أي زمان في أي مكان، وبيقسم كل البشر وكل الناس لفئتين من الناحية الروحية، فئتين ماشيين في طريقين مختلفين ولكل منهم نهاية مختلفة. كل واحد فينا يقدر من وصف المزمور يعرف هو تبع أنهي فئة، ماشي أنهي طريق، وبالتالي يعرف إيه نهاية الطريق اللي هو ماشي فيه. ولو حد فكر أو مش مقتنع بنهاية الطريق، يقدر في فرصة النهاردة أني أنا وإنت نقدر نتحرك من طريق ومن مجموعة لطريق التاني والمجموعة التانية. الفئتين أو المجموعتين من البشر بيسميهم كاتب المزمور الأبرار والأشرار. تعمل إيه لو عايز تمشي في طريق الأشرار؟ في ثلاث مراحل بيمر بيهم الشخص اللي ماشي أو عايز يمشي في الطريق ده. أول مرحلة يقول عليها كاتب المزمور يسلك في مشورة الأشرار. المشورة هي الفكرة أو الرأي، فالخطوة الأولى بتبتدي يا حبايب في الذهن. بداية الدخول في طريق الأشرار بيبتدي بفكرة، علشان كده إياكم إن إحنا حد فينا يستهين بأي فكرة ممكن تجيلنا. المرحلة الثانية هو إن الشخص يقف في طريق الخطاة، معناه إن الواحد يعني يتجاوب مع الفكرة، وبدل ما إنه يرفضها ابتدى يقبلها وقرر إنه هيمشي في الطريق ده. فالشخص ابتدى يقف في الطريق ويتفرج على اللي بيتعرض فيه. المرحلة الثالثة هي مرحلة الاقتناع، يقول عنها كاتب المزمور في مجلس المستهزئين يجلس. فالشخص قبل الفكرة وقرر انه يتجاوب معاها، ومش بس كده، ده اقتنع واصبح هناك اقتناع كامل بشكل الحياة والشركة معاه. فيسلك في مشورة الأشرار، يقف، يجلس. دول ثلاث مراحل للانضمام للفئة الأولى. لكن في العدد الثاني كاتب المزمور يحط جملة اعتراضية ويقول لكن. فكاتب المزمور بيقول طوبة، طوبة يعني يا بخته، يا سعادته، يا هناء اللي ما يعملش اللي فات ويعمل اللي جاي. طب ايه اللي جاي اللي احنا نعمله يا كاتب المزمور؟ وهنا الكاتب بينقلنا للفئة التانية او الطريق التاني اللي بيسميهم فئة الأبرار. ويرسم كاتب المزمور مراحل الانضمام للفئة دي. الخطوة الاولى ان في ناموس الرب يكون مسرته. عارفين كلمة مسرته يعني إيه؟ يعني مش بس سعادته أو استمتاعه، لكن ليها بعد أعمق من كده، يقصد بيها رغبته، إرادته. وكلنا عارفين إن الرغبة والإرادة برضو بتبتدي بفكرة في الذهن. في بعض الأحيان أنا وإنتم مش بنلاقي أو مش بنحس بسعادة لما نقرأ الكتاب المقدس، لكن كاتب المزمور بيقول إنه لازم يكون عندك الرغبة والإرادة في قراية كلمة الله، بغض النظر ممكن تكون شاعر بإيه أو حاسس بإيه في الوقت ده. الخطوة التانية والمرحلة التانية اللي هي في العدد التاني، يقول كاتب المزمور في ناموس الرب يلهج نهارا وليلا. فمش مجرد انه انا عايز او نفسي اقرأ الكتاب المقدس، لكن كمان انا باخد قرار انه الفكرة اللي بتبقى في ذهني في الوقت ده اني كمان بجتر عليها، يعني بتغذى عليها، يعني ذهني بياخد ويدي فيها طول اليوم. كلمة يلهج في اللغة العبرية

المزمور بيقول إيه نتيجة ونهاية كل طريق. بالنسبة للأشرار بيرسم تشبيه وصورة وبيقول إنهم زي العصافة. عارفين العصافة دي عبارة عن إيه؟ دي عبارة عن أي نبات أو أي شيء بلا جذور، بلا ثمر، بلا فايدة، يعني ملوش قيمة تقريبا، زيه زي التبن. تعمل إيه بقى العصافة قدام شوية هوا؟ تعمل إيه؟ مش هتقدر تعمل أي حاجة، فالريح بتحملها والهوا بيحملها إلى حيث لا تعلم ولا تشاء. وده بيوضح إزاي إن الشخص مننا لما بيعيش في الخطية تحت سلطان إبليس ملوش لا قرار أو إرادة. أما بالنسبة للأبرار فدهم صورة تشبيه منهم شجرة، الشجرة دي مغروسة وليها جذور وعند مجاري المياه، عكس التبن والعصافة تماما. فالشجرة ليها جذور وثمار وفي النهاية هيكملوا مع الرب ليه كل المجد. يا رب بنشكرك من كل القلب لأجل كلمتك المقدسة. صلي من كل قلب أنك تدينا الرغبة والإرادة للمسير معاك، رغبة حقيقية بعيد عن المشاعر، للالتزام في قراية الكتاب المقدس كل يوم. يدينا أن احنا نشوف ونعيش ونختبر معنى أن الشخص فينا كل ما يصنعه ينجح في المسير معك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب علمني أجري ليك أولا وافتكر إنك ملجأي الحقيقي وقت الخوف وعدم الأمان. ثبت قلبي في محبتك وحررني من المقارنات ومن إني أدور على قيمتي في رأي الناس.

الكتاب بيقول عن شخصية رائعة تقابلت مع المسيح. في لوقا بيقول كده، بيقول امرأة بنسو دم منذ 12 سنة أنفقت كل معيشتها للأطباء، لم تقدر أن تشفى من أحد. جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه، فللوقت وقف نسف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون، قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يسحمونك ويضيقون عليك وتقول: من لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي، جاءت من ورائه مرتعدة وسجدت وقالت له: لأي سبب قد لمسته؟ فقال لها يسوع: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام، اذهبي بسلام. كتير جموع حوالين يسوع، كتير يمكن حفلات بنحضرها، لكن في واحد هو اللي بيقتنس الفرصة بيلمس هدب الثوب. وأتمنى ونصلي إنه كل واحد فيكم يكون هالشخص اللي بيلمس هدب الثوب. شفى نفسي، شفى جسدي، على الجروح القديمة، على الذكريات الصعبة، باسم يسوع تكون أنت الشخص اللي بيلمس هدب الثوب. أبواب يسوع مفتوحة لينا، مهما كان فينا خطية ما تخليش الشيطان يضحك عليك. أبواب يسوع مفتوحة لاستقبالنا يا تعبان. المسيح قال: تعالوا إلي وأنا أريحكم. آمين.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الايام دي، اجل كل واحد يا رب عنده انكزايتي وديبريشن، اجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب اشكرك لانك لما جيت لإيليا انت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الامور، واتكلمت معاه واطلقته تاني للدعوه والارساليه. صلي يا رب الايام اللي جايه مقابلات خاصه جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده افكار انتحاريه. قول له لسه الايام اللي جايه تحفظ فيك انت يا رب، ولسه اوقات على الدعوه والارساليه، وانه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

أشكرك يا رب لأنك ممجد، أنك مرتفع، لأنك أنت الإله العالي. وبرغم عظمتك يا رب أنت فارق معاك أن أنت تاخدنا قرب قلبك، فارق معاك يا رب أن احنا نكون قريبين ليك، فارق معاك أنك تغرقنا بحبك، فارق معاك أن احنا نكون في مشيئتك، أن احنا نتغير، نتغير لتلك الصورة عينها من مجد المجد. يا رب جايين بنمسك فيك يا رب، جايين بنمسك فيك يا رب، وبنقولك عايزين نتغير للصورة دي يا رب، لصورة المسيح. أشكرك لأنك أحببتنا، لأنك علتنا ورفعت مقامنا. جايين بنمسك يا رب في مقامنا فيك يا رب، نتغير لصورتك، نكون على شبهك.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: اختلفنا، بس المبنى ده فيه كارثة. بشغل الترموستات يوم الحد في الكنيسة، همشي عكس الاتجاه، محطوط في حتة غلط وابتسم. تسم. طب انا اللي هبتدي بسؤال المره دي، انت علمي ولا ادبي؟
2: انا علمي.
1: اختلفنا. انا اول ما عرفت اهرب من قسم العلمي هربت، وده كان في ثالثه ثانوي على وقتي، جريت على الادبي. بس عندي كام درس كده لسه فاكراهم. درس منهم كان على الحيطه في بيت جدتي. تيتا كانت معلقه في بيتها ترمومتر بنعرف منه درجه حراره البيت. طبعا انا كنت بحب العب بيه طبعا، فكان اول ما الدنيا تحرر تلاقي الترمومتر طالع بالحراره لفوق. اما الدرس الثاني فكان في مبنى انا عارفاه، المبنى ده كان فيه تكييفات. تمام. فالنظام هو انه لو الجو حر المبنى بيبقى حر جدا، فالتكييفات ازاي؟ اننا نظبط درجة الحرارة اللي احنا عايزين المبنى يكون عليها، وبالتالي الجهاز اللي اسمه الترمو، مش متر بقى، ترمو
2: ستات
1: برافو، يشتغل. يعمل ايه؟ يحس بدرجة حرارة المبنى او المكان اللي احنا عايزين نبرده، ويفضل مشغل التكييف لغاية ما يوصل للدرجة المطلوبة. بس المبنى ده فيه كارثة.
2: يا ساتر، ليه كده؟
1: ما انا اقول لك، الترموستات بتاع المبنى ده محطوط على السطح بتاع المبنى، وبالتالي هدي لك مثلا في الشتاء الجو جوه المبنى برضو ممكن يكون حر وكتمة، وانت عايز التكييفات تشتغل، بس الترموستات حاسه ان الجو برد فوق السطح، وبالتالي ما بتبعتش رساله للتكييف يشتغل. هل الترموستات غلط؟
2: لا طبعا
1: لا، لكن الترموستات محطوط في حته غلط، محتاج يتحط مطرح ما الناس بتبقى موجوده وعامله زحمه وكتمه وحر، عشان الجهاز يحس بالحراره ويبعت امر بتشغيل التكييف. طب انا خلصت درس الاجهزه، انا وانت بقى مشكلتنا ممكن تكون في ايه؟
2: الترموستات بتاعنا محطوط فين؟
1: برافو. هي ممكن تكون حاجتين، يا انا شخص مستقبل للرسائل وللقيم اللي موجوده في مكان معين ومجرد بعكسها زي الترمومتر، ماليش اي دور في تحديدها او تغييرها، يا انا ترموستات بس ممكن برضو اكون ترموستات مفروض يكون بيحرك ويغير لكنه محطوط في المكان الغلط زي المكان بتاع الترموستات بتاع المكانيات، وبالتالي ما بيسببش اي تغيير. يعني انا مفروض اكون محرك جوه مكان شغلي، اشجع الامانه، اشجع الصدق، واشجع الكفاءه في العمل، نعمل الشغل احسن ما عندنا، بس انا مش بعمل اللي عليا. يعني ترموستات بس بشغل الترموستات يوم الحد في الكنيسه، وشغلي الحقيقي مكتبي او جامعتي او مدرستي، بروح سايبه الدنيا ضعيفه وتعبانه ومش بحرك التغيير بنفسي. لو انا دكتور اقدر اعمل شغلي بامانه واقدر اشتغل وانا بحب الناس. لو انا موظف حكومه اقدر اكون مثال في الانجاز وعدم الكسل وعدم تجدير الناس لحد ما اخلص لهم شغلهم. لو انا مدرس ودي حاجه صعبه، احبب الطلبه في المذاكره، احتمل التفاوت اللي بين الطلبه في استيعاب الماده، اصبر عليهم وابتسم تسم واداحر مع البطيء فيهم فيحب المذاكره بدل ما يطيقهاش. لو انا ام ودي اصعب بكتير كتير، احاول اوقف سلسال الاخطاء اللي ورثته من اهلي وابتدي محاولات جديده في تربية أولادي بحب ونعمة ونفس طويل.
2: مش حاسة ان ده ممكن يكون صعب شوية تحقيقه على أرض الواقع؟
1: أنا متأكدة انه صعب، أنا مش بقول ان الحاجات دي سهلة، بالعكس دي حاجات صعبة جدا ومحتاجة نعمة ربنا وقوته وحكمته في كل يوم، خصوصا لو أنا همشي عكس الاتجاه. بس البداية هي اني أدرك اني مش ترمومتر ماشي وفخور اني زي الباقيين بعكس اللي موجود كله، محدش واخد باله ان أنا مختلف عنهم، ولا أكون ترموستات محطوط في حتة غلط وشغلي المفروض يتنفس في حتة تانية، أكون ترموستات محطوط في المكان الصح وبيغير في المكان اللي هو موجود فيه.

يا رب خلي قلوبنا متواضعة وكلامنا مليان نعمة وحياتنا شهدة ليك، وساعد كل واحدة تشوف نفسها بعينك وتعرف إنها غالية في نظرك. باسم يسوع، أمين.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 84 لإمام المغنين على الجتية لبني قورح. مزمور.
1: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. العصفور أيضا وجد بيتا، والسنونة عشا لنفسها حيث تضع أفراخها. مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي، طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك. طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا، أيضا ببركات يغطون مورا، يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في صهيون. يا رب إله الجنود اسمع صلاتي، واصغى يا إله يعقوب. يا مجننا انظر يا الله، والتفت إلى وجه مسيحك، لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف. اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي، على السكن في خيام الأشرار، لأن الرب الله شمس ومجن. الرب يعطي رحمة ومجدا، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. يا رب الجنود طوبى للإنسان المتكل عليك.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ المرتعد من كلامي. في أشعة 66 وأنا في قراياتي لقيت هذه الآية: إلى هذا أنظر، إلى المسكين والمسحق الروح والمرتعد من كلامي. الله يبحث والله ينظر للشخص المرتعد من كلامه. بس إيه المعنى؟ لأنه المصطلح شوية مخيف. الله يقصد اللي بيخافني واللي بيخضع لصوتي واللي بيطعني، هو ده اللي بيشبع قلبي. وعندي مثل واضح في حياة شاول الملك، اللي الرب في يوم راح لصمويل قال له: قد ندمت إني جعلت شاول ملكا لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي. الرب بيبحث على الشخص الذي يسمع ويخضع لصوته. والحقيقة صمويل راح لشاول عشان يفهم منه ويقول له رسالة الرب، لكن قال له كلمات غالية جدا. قال له: فقال صمويل: هل مسرت الرب بالمحرقات؟ لأنه الحقيقة القصة عبارة عن أنه لما الرب طلب من شاول أنه يروح يحارب عماليق، قال له: ما تاخدش أي غنائم. لكن الشعب قال: احنا كسبنا وعايزين ننتصر ونحتفل، عايزين نحتفل، فتعالى ناخد غنيمة ونقدم ذبيحة للرب. وفعلا شاول لأنه عنده ضعف داخلي عايز ياخد الرضا والتسقيف من الناس اللي حواليه، يخاف الناس عنه بيخاف الله. فسمع صوت الناس وسمع صوت شعبه وما لم يخضع لصوت الله وأخذ من الغنائم وقدم محرقة للرب. عشان كده صمويل قال له: هل مسرت الرب بالمحرقات والذبائح يا شاول؟ هل مسرت الرب بأنك أنت تقعد تخدم وتعمل حاجات؟ لا لا لا لا، اللي بيصر الله، لو أنت عايز تصر الله، مسرت الله في الاستماع. الاستماع أفضل من الذبيحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش. أنك تصغي لصوت الله وأنك تسمع لصوته وأنك تمشي حياتك مطابقة لفكر المسيح وأنك تطيعه، هو ده اللي بيشبع قلب الله. إلى هذا أنظر، إلى المرتعد من كلامي.

أنا لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب مفيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

يا رب ثبت عيني عليك، ولما أتعب قويني، ولما أضعف اسندني بنعمتك، وخلي فرحي في رضاك وحدك. أمين.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، لكن علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. مخليش حاجه تاثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجه بتاثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعيه كامله في وسط عالم بيبعد عنك، لكن انا اقرر في وسط الظروف ديت اني يا رب احبك محبه كامله. امين.

0: قلوبنا هتغني وتفرح بيك لحد ما تيجي يسوع. مش هنسمح للعالم ياخدنا منك، مش هنسمح للمشغوليات تاخدنا عنك، ولا الخدمة انها تاخدنا منك وتعطلنا عن الوقت الهادي معاك. هنفضل يا رب نغني بشوق وحنين لغاية لما يجي اليوم اللي نشوفك فيه وسطينا.
1: بشوق